لا بقى كل دايما تريد راه النايف ريد راه النايف.

بتعود شمال بشمال يا مولا بابا تما أما سرع سرع تمام أزاف زمارة بابا دي أدقالي لهم لقري قانو تلقانو أربا دقالي لهم تجاري لهم يا ولدي لما الخراب بقوتي ورجو تقرام وصلاب سرجانو جسدي مع عبدالي قد يدبر ذاك وزي قولي حفصالة.

سرجال جسد تعبت عليه خذيت برده شبكي شمحات كل هيبه بالدمام وعيد الهيبه.

غيبه جبارة تمسي بني دارو يا غرد سكري مقابلي تجي بلا بري سريقري.

نايقوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برين بون بارامن جوه دوري از هاتم صوتن عشقاتا سينور درباس كرن ناوتا فرهنگ خلاص كرن چيروكاتا جن تبداوي كرن

0: إجا قهدار المامي بورا بن السرهياما ساعتو نيفكي جن هادا قلك مجارو برقين ماني جدا جدا دنا وخلقا ميا إيرو ده هي هون جيد كارن بيواندية بمارا بكن كاج مارا بيجن سري فيس بهي وانجامي شاقرتو خندكارو زاروكي خوناس كرن كاج مارا بيجن بي چقيس بلاي وانا چقيس جمار بشينن تاقو أم جيسران خوش دياري وان بكن ديانا يا قد با كو هنا برانيا وانات خودة بنو هنا نظان
1: نشي أكيد أنا رابوني إيكو انترنت وان بكرينة تلفون جوار هاتنا مالبات بخوا سيدان جبلي خوندكاران مالبات بخوا أو جار بجاران شخوندكارا بيتر ستريس الجمو هاي أو بيتر لهيفيا انجامين هاجر خوندكارنا ها رضاي بمالباتنا ها أوش خورا كريا قهداري ما شخود هيا ما في ساعتوني بكي ده أفكار من محمد صالح ويستران انجلك خوش دياري وابكم غير استران كلو طيبت دبالا وده هبه فيس بيه وانت خوزن دياري كي كسي كي بكين مالباتي و هوالي و حسكري و يكسر بكو دو دليل جمو چي بي تلفون خويا جي پلكي و قلمكي حاضر بكين پشتي استران بچي كي امي جوار هجماري خوبيشن

0: ديانا شو أنا هيدي جاءوا معلومات لسر زمونا يانجي انجامي إيفان زمونا إيه تعليم أساسي هيدي درت كيفو بلاف دبل سر سوشيال ميديا نها وزارتها بروردة وفير كرني داي خويا كرنكو حط جو إيصال أو كسن جو بيشكيش إيفان زمونا بينهج مارا وانا 4,500 خندكارن يان شاقردن ورجية أسر كفتنج بوي خندكارن إيه تعليم أساسي 65.5% بوي وان كسن ايغو بيشكيش ايوان ازمونن اي وك خوندكار نظامي بونه و 43% بوي خوندكار ني احرار لكي لكاغو حطاني انها هجمارة علامتي انتام تقيس خوندكار انينه 468 خوندكار علامتها تام دا ازمونن اي رفانها انينه
1: كلكي باش با خوندكار ما پرسر كفتينا پرجي هاتينا پرجيرن بهي بما كو علامات باش يكون تام جانينا لكي لكاوي علامات باش علامات القوري تابا كو كرينا ايصال وانو مالباتن خون وعلاماتا كدلي وادو خوزا بستينن

0: je crois gohdare ma ves behulo sidanam rabun haba ki jaboy jo henek de bas bas al hundur bombay ko tum kayfara ve khisten ulo jo henek bu hedi hedi amber be daibuna maha abe ya tabah jed chin o maha ko khal galak jed tursian yiruh jde ma hay sidan le bas jo hilo pera pera henek de brosh brosh taibati jid evari de yanj de saat de speak is behida ko o maha hani maha ko hari germa dwarzi havini de jwan ma hari germa o maha hajir u tri ياتي ناسكرن كودوي ما هيدا هجير وتريش قرمازي ده دستاون
1: إيجا أو كسين قوشي حاس دي كنشي لازم تقازن عنك إن بيش ما قرمتي ديانا أبيا قشيش بوانا
0: أريش بو هجير أي

0: روجاو صباح و تفدا بخير و خوشی با خلکین حسکه تایبتی جی شاگرتین و یکو ویس بحیس چاوی خوب کرنه لسر کفتونه که گله که مزنه میل حسکه بمینین سیدان برکو حوالی منسترانه که الحسکه دانی ما گود که امهرن حسکه بویس بی روشا خوندکاران چیم جوان یک خوندکارن که گله که بسر کتیا و تنی نیب علامت جی چویم خوندکارا بناوی سیما و فرید عبدالقادره جباجار حسکه یا خوندکارا رفینها یکو منهاج حکومت شامی خوندیم دستو حفته و نه فاصل پنج جمعاند یعنی نیف علامت جیچو یا کابی چکری سی ما و ماشالش خودی را حتا که او نیف علامت جیچو خوزکا او جینا چوبا می هرن جم سی ما صبح تب خیر با و پیروز با جبو وی سر کفتون عطا سی ما
1: اهلا سهلا
2: سی ما صبح تب خیر با و پیروز با یعنی ماشالله و کوالا من گوت نیف علامتن جتا چویه کاج مر بیجوان کسین گونه حال مگه دارید کن تا چه قیسی دخون تا چه کری حطانی گوت اف انجام هانی بدست خستیه
1: اول شيء درس اخو درس الدرس انت راكم سر خوتي نذكر ومتحاولان زوق تاخو ابدا نضيعينم تراكمات ابدا سر خوتي نذكر وت قصه ظروف مرتبو مع هاتن قرتن او هجامه تشيبو ابدا السلام نذكر متخنت ما فضلات جام بابي مش مدورات ذكرن ومكملان الحمد لله على ما تعمل الكلاس
0: سيما تتوقع ذكر كوتبي انجام هاني بدست بخينا وتظام بأوني بعلامة تششتا شوية؟
1: لا والله إيه متوقع رياضياتي تامبا بس نظام تواج مبرلة
0: جي رياضيات شتا شوية أبني بعلامة
2: جي غيري ولو سيما فتروجة خوشاوة دقدان تا چن ساعتا دخون تا بيتر كنجي دخون كي جان ما دا بيتر تجي حز دكر
1: أول شيء أسبها زور عدوم ساعتين متخونت حتى دولاتي من بلشي أسجن دوراتا تقريبا ساعت بينج شش بتجريان حتى ساعت وازي إيفاري متخون
2: أبياج أولاقو تدس برفينا ها كربو تولو كربو يعدوان هيفين داويدة يعني أوف أو مهين بري فحصي تبقيسي دخونت
1: ناج أوليا بلشي مولود كل
0: سيما بأزمون شاوة بون إيصال تقوت ما دار رياضيات أبني بعلامات شتاتشوية خلقي قلك بحث كردقو يعني جوان ما دي زحمت رياضيات بوقي ما دا شاوة بو برسي بيقلك زحمت بون
1: أنا رياضيات ما داك لعنت يومي بخينا فم يومي تخد وأستاذين قلك يجي يعني مربو ومتابع عن أستاذ عيد بكر أستاذين كامل قش مربون يعني قش آلي متكرن
2: سيما بلو أو ما داقو تبي تردخونت يعني رياضيات وتبي ولو جي تجي ترسيا وانيف علامتها هانيج أو نيف علامتها شتاتشويش رياضيات شتاتشوية
1: أريم رياضيات اكتشي تخون بس مجيز جي تخونت مع أنه نتوقع عن رياضيات مهاري بس والله جمتو
0: تكنجي انجام اخوان اسكر ما قد ويس به ساعتها ما ها بشتي نها بو ساعتنا هوان در انجام در كتن تشيار بو يا مالباطة تشترى قوتن و انجام در كتن كام بنارن
1: لا امجيش بها شيار هون
0: تزاني بي ويس بي انجام در كوين
2: و تزولو نتيجة اخوان اسكر يان تأخري حتى قو در كت سر رابط
1: جي والله جي انا مش مرشا
0: ويش تر رابط وفكر خلاص حلواني لتتك بس ما جوكو تجرت حلواني بيبا
1: أشكراتي لناخد لك تكم لأنه ويج مرشاد يعني على بتام
2: سيماف تاني سر زمان جيتا قوت يعني مالباتا من قلكي دعما مكر قلكي بشت قريام مكر وانا چاوات كرجبوتا چاواشتر روشك خوندن يعني يولو راحتي دأمنان ددمالي دجبو قوت كارب خوشك بخوينة
1: أنا جامعة قلت آلي متكيف خوندني دائما مرب ودائما متسمعات وبعفي مجي أو مصروف داتاني يعني فضل جوان هارب دكاريز وان شكرين قلت
0: بلي سيما تبي سر كفتنا خود ياري كيدي كاش بو كسي كوبتر أبون آلي كار مال باتاتا
1: جا خو بعفي خو أهلي خو طبعا خامه وساتي خوكس
2: راست تعبا قشا بترهبو جارك دين قال لك بيروز بجبو جبوت
1: سيما هم عائلة عمت كيم خالتي كيم خال عنيمة حتى برعنيمة يعني
0: دم الباطي ده توك تاني خندكار عرفانا هابو
1: يعني اكي آلي مكير بأي تشتك بتوك يعني وانا خير عن سلمهي
0: سيما دم الباطي ده كسج بلي تخندكار عرفانا ها هنا
1: سالي توني خام بو
0: او جيب سركت
2: بله جاره که دن پیروز بجبوته سیماف پیروز بجبوته و مالبات آتا و جبوت چکسی گو سری ویس بهی چعوی خوفکر بسر کفتنه که مزن گلک سپاس جبویته و تولیبون آتا تمربو سیماف عبدالقادر جبا جاره حسکی گو او خوندکار رفی نهابو ریبازی حکومتی گو او یا بتنی نیف علامت جیش و بو ساعتا تا گلکی خوش بسیماف
1: صعب بو اشکر آوت کن سر اف مقابلایا
2: گلک
0: سپاس سیماف سر کفتی با

0: هزار جاری پیروز بج بخوند کارن کو بسر کتن و یکو بسر نکتن جی جارا بیده بسر بکوین گهداری ما جا بگو من پیشتی کو انجامن خوند کارن دردی کوین هگر بدلی مالباتی با یان جینه بدلی مالباتی با وکی انجبا انجام هگر سرکفتی بین یعنی سرکفتی بین رین تکلیه هنه رین تعاملی هنه کو مالبات گرکی چاوا تعاملی بمزارو که خوره بکن بشاگرت خوره بکن امی ویزی ده تر جی ماموستا یوسف سپوری پروردهی ناس بکن کو گرکی مالبات چاوا تکلیه یه باره بکنم. صبح هات بخیر باش خواهم ماست. که چی تجی خونده کاره رفانه ها بو پیروز بم.
1: انجامایش باش بو. دیانا صبح هات بخیر سیدان صبح هات بخیر آگوه دارا. صبح شاگردی می نها گیرو انجامی زمونی آندر کتن بخیر به و انشالله سرکفتی بم کیف بم. امجاری ما ایرو سرولوی
0: ملی بگو
2: سبات بخیر به ما مستا و پیروز بجاره کدن جبو کچاتا ماشالله و بلیاوی جگلی کی بلند بوم اجا گرک نها آنا پشتی کم هم پیوینی خلاص کنن تا جهت بشین سوکی
1: راست
2: مرشیرانی آوی بینن
1: سوک تلفون دلیوری چه
2: بوم یلا چه بوی امی تبری یکی
1: کیلوک خیار یک بعچانه
2: ساوکم ما مستا هگر ام جه ویاد اسپی بکن ازمون این رفی نها ام دکارن بیجن خوندکار گشتک بچوکن ایجا گاوه گو ازمون اوان باش بین یان جی نباش بین مالبات چاوه دکار تعاملی بوان را بکه با آوائی که گودلی وان جی نهیله چاوه دکار تصرفی بکه بوان را پیشتی درخستن اوان انجاما
1: بلی سپا و خیر دیسا براستی تعامل بوان را نش آنا دست پیده که بری ازمون آده دوی نکه بنوی ستریسا علامتی پر و توقعاتی دیو باوا جوان خوازن جارنا زیدی طاقت آوانه لی پشتی ازمون خلاص بون انجامی تف بدرنگی هاتن ویسوی وقت بی علام بو دریل پیشیامن وقت دیو باوا یا زاری ما بسر کتن یا بسر نکتن او کسی بسر کتی صد هزار جار پیروز بی پیشی مناس بکنگ زارو کن بچو کن گل کیوی هستیار بن وی پی به لوجه مرود نرن
0: اره.
1: تقبول بکوان انجام او تکیفی بکه و اوجی کیفی بکن دی نهاد دوی وگ دیو باویم تیخم بالا خود تدی بدو نهادی جادرن ده سانوی یعنی علامتن هن لازمن جبو سانوی ندوی تام به یعنی ام بیجن از نزانم آنا ای سالوی چلو به لیش دو صد و حیشتی ای صد و شیستی وین حفتی وین حیشتی وی هر سانوی او اجازه دتین خوش نجاح و علامت لینا لازمش بو چونا سانوی لیچ قیس علامت آبین کیفا شاگرد و اهلی بیده فا ام کیفا خوب کن حتا نچو سانوی نه درخست بنگه کنه کین گابت کار بکلوریا کار حرب قدمین فالور ام کیفی بوان رو بکن و او کسی بسر نکتیه نه دمالومی اعتبی چما تا نخون چما مقارناوی بکسیر نکن اینی دورایی حوالی بری بخود حسش کست دوندرده امجیر بکن افشکنانده نتشته که در بکش بو جاراویت خورتر به به تمام بچوکن در فتم هیه سالا بی وک آنایی دیب ازمونک خورتر تجربه اکده تی چه بویه تمن هاجی خوخوندیه دی خورتر هر سالا بی بسرکو انشالله و علامت آجی بین فهد هر دو آلیاد ویم پشتازاری خو بگرم چب کیفی بی چه دشکناندن آنده بی امنکن بارک جوان را امنکن جیغمگینی که دوندره مال هنکن حزنه دکشینن نک سقطین زاریو الو علامت نانین
0: آره.
1: تشکی پرشاش براستی کیف آن آدم ها کیفش کسی شاگرتی سرکف تیره و ایده پشگریگ بیتر جوار لازمه نو تم توی هیویه بدی نو سالا بیوک آنا یو نتشتک و تیدر خوب علامت
0: ما مشتا مقارنه جار بجاران یعنی تجعانی سر زمان تبی کور نی یعنی نبی بین کتنه بسر کتنه لی اما انجام واهند که انجام نوان نوکی کو واد خواست ایجا مقارنه مال باتی به حوالی وان یانجو بکسی دور وان انو علمت آویش آتا بیتره اوه هانی چه قیسی باندورک نی یعنی چه قیسی باندورک سل بی لسر کسایت آوی خوندکاری هانی دیکه
1: د چواری ده به وقلک جارا و وقلک خلقات و تمام تاکز کنسر مقارنه نابه تم ت الحلقه الاضعف بيكون زاريتنا چما تنه و غيري خي غيري تشته چيتر اني د مثلا فحصا و علامه تاده شاشتيك پر مزن مزاري خولو دشكينن ام نوان آفات كن بيتر ساعتات خوش تنجح بسركت علامتي تانين باشه برا وكزمون كي بكالوريا دي تي بيتر بو استجبوت علامتي بيتر بين تشتاق درواناي بشك هي بلكي بي والله ندخل دن ياد نقلان دن تم ايشي ما نجوي بشي ايشي ما اي كدا تكريتي وي انجامي اي راشي الفيدا مقارنة تم شاشي دواري خوندني دواري كارد دواري چدب تجاري ام فيك نكم باشي ونبدلي مروب جيب كيمتي يعني جهدي خكرني كذا خكرني بسركتني لاو علامتي برغناني وكما جو ثانوي ندفيت التامبين حياتها ثانوي شو ثانوي بتشجيعاته بشجرياته بمقارنانك والخزي دبك وكالوريا ان شاء الله تشيتر لدمات مقارنه دك وبشكي وكيف عايش خندني رني وحطه بكالوريا وبترصهري وبلكي دي سنين هاي ما قلكي فيها بأفخال قلكي تشكي خراب براستي
2: ما مستلزم مع البات جبير نكج يعني روشا خندني إيصال قلك كتابت وجبو يخند كارن هنقر أن بحثة إيه اسموني رفينا هاب كن يانجي إيه بكالوريا بقلك روشن خراب ره درباسون يعني بتاني أوسر كفتنا واني أو علامتي هان آنين تقيسي كيم بن يانجي بلند بأويا أويا تاني كافي وجبو يوانا
1: سيدان هزي تشكي ديش تربيشم تقطان كس لجم كس شاقرت شو أزمونا وبسر جينكت بس بردوام كر حياة داو يبسر نكت إنجازك
2: كري
1: إيصال إنجازك كري براستي كاكرم
2: إجا ما مستبشتي دركتنا وان إنجامان مالبات شاواد كاري يعني آلي كاريا ويخون دكاري ويشاقرتي بچوك بكي جبو يقوناغا خوني بيهل بجير اختيار بكي جبر قونها بشتي صفينها ده هي جاتي ده بدبش مثلا علمية أدبية شاواد كارن مثلا آلي كارياوان بكن دفي مرحلة هاني ده هجرتك جوان اختيار بكن لغوري ميولو رغبة وان بي نلغوري رغبة وخستك آمال باتي بي
1: راسي وايا قل كي گرنگ نو ايرو نه درواز كر خلاص كر وي هر دها آنا ندما تشكي نمفاضلاوي هي نأدبي وعلمي آناي آنا دما كيفي وشايي في نجاح وسر كفتني كين قاد بستان جين نديارن بس كين قاق وابو وي هر صفا دها بخوين هناك درن مدرسة متفوقين اي خدي علامة درن اي درن دبستاني اويق هاي چه رنگی خوندنی پر باشه صفا دها ایجاد دست به بنگاه ادبی و علمی یعنی دیازداد و جودا بینشه فهین سالک پیشیامه ام نکم ویم جاری چیتر ام زاروک خوبیه لسر میولی وان هنک هی نکار علمی بخوین ام زور نکن و هنک هی نکار ادبی بخوین ام به لن لگور ماده تیت خورد و ایتیت ضعیف ام کارم ام جیر وقت تقویه وقت ماده کیت کیم ام دوراوی ماده جیر نه آنا ام دوراوي اشبو بير خرد بزماني عربيت كيم مثلا رياضيات كيم جيردوي وي شاغيش بو تحضيره بكالوريا او بيشتي دها دماد بيازده و بيه وي شاغي حاضر كرين جير لازم
0: راس ما مستد طيبت جي هگر ام بحثا منهاج اشخوا هر دو منهاج ايرو نتائج وادر كتن منهاج ايري في بريه جي ايرو نتائج وادر كتن اشاد منقها آسانا ويدا الجم منهاج ايري في بريه دم حطاني دسبيكا سانا ويدا يعني دهو يازو بكالوريا اوانا حمي بهدو فقريداين هگر تدي اكيد جي خراب كوكو دبيجة باندور التهات كرن ويلوي سري البكالوريا جي باندوري لمره بكي جاهي بيها وام كو هر كس يعني مالبات بزارو كي خورا آلي كارمن للغوري خوستكي وان مالباطن او زارو كي خواه نشكينين قلك سباس بوتا
1: سباس سباس تشكي داويز بيشم بلكي يك بيوالا ما كيف كرزاري خورو ما قو سر خيري دو جي مرو درد خنت بكيفيانا قاد دوا دياري چه قيس بچوك بتبين بيرانين خوش وان دمين دلي وان دمين دوي كيفينك فحياج ما بي بروي خوش بزماني خوش وكما قو دوري مقارناتا دوري چماكي موزيدي اموي كيفي و تشكي ده انا بريد هات مخابن ام چقيس ده بيجن و چقيس زاعو تلفزيوني ما و فيسبوك ده قرتين لايت قيزات نجحي حزار حزار جار سر خيري بنداعي تفنقا برد قلا برد اف قلا البنقو ينكا كفي بلكي لشاقرت كي سر كفتي قيرو نأزمون ونجاحاوي بلكي أقول لليك دا كيف هاي مالي تليك رشينين أم هيفين ملتي ما حجي دنقدري حجي حريك جدورا خربيج كيف نبفي رنجي أفرنجي هوفانا أفرنجي تعداوي هي سلاحي تهي هرش خورت شوركي بردنا باجارتنا عنترتنا نبطولي أفايا بكيم عاقلية زي أشكرا بيجم فدورد اف خاله هانم دور كفن ويبرواش بالحمد لله نتائج نبشفون بدنيا خرابة انا بروي قسمك تخودي قسمك نبالاي بس هم هيفينج ملتي خود تواهيا باجاري ما انو دوري في كفن يعني دبن جبهة براسي فبجك شياري جير لازم ام كيفا خواه وكيفا خلقي ننزعين بويرن نخوش
2: بلي
1: سباس سباس شواري
2: جالكس باس
1: سر كفتين جوار جيت كاري ودنا مسألة جشوة كالوريا ونها حريق مجالي كاري خد جيانا خد اركيبي راد سركفتي بن إن شاء الله.
2: قالك سباس جبوتا ماموستا يوسف أحمد بسبوري تربوي تمر أبو الاستوديو ساعتاتا قالك خوش بوم الهيفيا حلوانيين أنا حلواني
1: سيروان دينج وحرضة وبابي
0: سيدان مصر سيدان مصر من قد سيروان جي هفكاري من سيروان جي أكيد واي نهاب الكيو جي قهدارتك يعني سيدان جي لسر حلوانية مصر ماموستا بيروز بم وأم الهيفيا حلوانيين
2: هاتشي نابهر
1: دبي مروشيري سباس شوار
0: قالك سباس

0: سخوا ديانا انفستراني جدياري او كسي جوجمار شاندو سري فيس بهي دخوازا سرانا مم ارارات دكر اف سران دياريش بوي وينابو جامي بيتشكي دوري وان انجامي ازمون انهارن ديانا لي هر سال امدكارن بيشن كو ازمون جم جو تكارا جي هي هر سال وكي انها اول هيفيا وان مستحقات وفاتوري من خونا اجادوه لبنكا شاندني لديركي دس بيبوكو او صرف دفعات ماليين مستحقات ايوان جو تكارا ورداين دونافا قالك بيرسنا هاتي كرند في قناغا هاني ده كبه ميكانيزما آصر فيو داينا وان پرا چاوائي حطاني آنها چقيس برا هاتين بلاف کرنو هجمارا وان جودكارينگو حطاني آنها فيديان مستفيد جوي صرفو آليا توزيعي چقيسي زيدا تر لسر هرگولين پروسيس آصر في قناغي گو حطاني آنها گو گهاش نيل كي لكا بيچب پل و تدابير جودكارا تير خستن نهاب مريد ريا تليفوني نو جگهاني ما مالفا علي جديركي سبات بخير بمالفا
1: صباح وو حمي قهدارين راديو آرتا بخير به
2: صباحات بخير به مالفا مصرفة آت شاندنية لديري كي دست به بلاف كرنا مستحقات جود كاران كريا
1: جدر وي مصرفة ديري كي وبانكي استرانا وي قل كي خوش بوراستي هم وي دياري كي كر بي قل كي خوش بو استران
2: هم دياري تجد كن مالفا واتجي قهداري كر
1: سباس استران قل كي خوش بو دو ايواري دو بشتي عصري ساعت سوسي ايواري دست بلاف كرن اكرن دو ساعتا دا تشتا هاي بلاف كرن وخلاص كرن
0: قيمتها او مبالغي قهات داين جبو جي مصرفي حطاني انها تقيس بو مالفا وهجمارا وان جود كارن قو جيفي دكرن تقيس بو
1: او پره هاتن بلاف كرن دو 45 مليون نو بون يعني دو بخم پره كوين 405 دو 4 مليار و نيوه كوين 45 مليون نو بون و 45 جودكارا فايدة جهدي تجبر هر جودكار جي مليون اك دستان زيده مليون اكي نادن جودكارا 45 مليون 45 جودكارا فايدة جهديت او جي جي فاتوري و جدوزده مهاشوشا حتى حفده مهاشوشا
0: ميكانيزما آ داينا وان پرا چاوا يمال و او پل و اجراءات نيان جي چتتي خوستن جوان جوت كاران شبو يوان پرا بستينن چيه؟
1: تنه پلا فاتو پلا وزنه دوی اجوت كار پرا بو سورت هوايا شخصي و تسليم حصران شخصيه يعني پريتا نادن كسكي دي دوی تو خواب سورت هوايا ترابه و او قاقاتا تايا وزنه ترابه لی تشتا بالكش دانا وا پرادا او پلکا فاتوره نادانوا تنه او وصل گد دانوا چونکی نه قیمت فاتوره کامله جزء اگه قیمت فاتوره تنه وصل گد دانیا مزارع انو افتا مليون گدستان بریان ها وقت پراد دان فاتورات تفصیلی دا هفقا کلونه وزناوی هفقاس سعراوی هفقاس درجاوی هفقاس پریتا دبن هفقاس تفصيلي دي دا دو فاتورة تنبون تني وصلك انو افتا مليونك استيلام كر
2: مالفا او بلاف كرن چاو بو تا قد هيا ما دو ساعتا دا تشتي هاي پريد ناو دا سوا دا هاي بلاف كرن و چون چلو پنج مزارع في دج بلاف كرنا دو ديتن دور چاو بو ازمه بو چلو بو اگر تجمر زيدا ترهور گليا بحث بكم
1: چمکی جمار نزیده بود چمکی 45 مزارع تنه بون یه حیاما هفت روزه دا زاده خوارا کرن میرای چمکی او ازمه تنه بریا تلفون بحمیار اشتغلون ورن پریخوه چمکی گرگه دو صبح بلاف بکریان لی حتا پرش حسکی هادن دیری که ساعت بو پینج شش ایواره تلفون وار اشتغلین هادن هر یک و تو اجراءات زیاده چی تونایون یعنی گلگی سفق بو تنه وصلک ده داوه انو ابتا هفقا پرا استیلام کرن ده هیاما دو ساعتا دا هر چلو پنج کس خلاص بون و پره خوب برن لیتشتا باش او پرا بارا بهتر کتن سوکی دا او خلکه یک سر بره خود دان صرافا ده چو ده خستن شخورا دولار و او پرا دبان سوکی دا یا باش او بو که پره نه کمی که باش کتن بازارا درگی دا
0: مالفات بحثا فيك كرت قلت بتني بلكك دانوان ولو وك نفاتورا نظامي بوش برقو باري وانا كامل هاتن داين إجا توزيع وان مستحقاتي وان قلت تداخو ياكرن والسر قصطابة أفانا ويتشاوا بوي يعني ويتشاوا بان باري خو كامل بصين والسر چند فعابة
1: زيدي رنگك هي فاتورا ويكي مليونك وكيمتر أوي باري خو جاركي داستان دا لأي مليونك حتى 5 مليونة پره مایی وی ببه سه قصد یعنی سر سه مهه دیتر وی بسطینه ای پره وی زیده ای پنج میلیون ها یک سر پره وی تخن چار قصد یعنی تقسیم چارات کن و روبه قیمت ددن وی یه دیتر حتا مهه دیتر یعنی یک سر مبلغ کامل هکیمی میلیون کی میلیون کی حتا پنج میلیون ها قصد اول میلیون که یه دی سه قصدن و یه زده 5 میلیون ها پر همی تقسیم چهارا دو به چهار قصد
2: باشه گل اکسپاس جبوان هرگیلیم که تب مره پاروه کره هفکاری مال و علی پیامنیر رادیو آرت حال دیری که تب مره و ساعتات خوش
0: سپاس مال و

0: بلی گهداری ماش خواست سیدن ایجا همه چاوی مل تلفونی یه و ام لانجام خونده کارن دینرین کابی انجام چاوانیم و که کنه ها بری تجی آنی سر زمان تب دجار تجمر انجام دبیجاج انجام که ایگ خونده کارای در کتن یعنی یکو علمتی تام به دست خستنه 468 خونده کارن علامتی تام دست خستی هجمار وان گلک باشه اگر وره مقارنه کرن یعنی باشه هج یعنی علامتی تام جوان غیر اند یعنی خوندکارین کو چند علامت یان جنی و علامت یان جی علامت کو دو جوا چویا جا یک جوان خوندکارن سیدا نها تجمر بحسکر بسمه لی محمده ویچ قیسه بدست خستیه
1: ويناج قامش له علامتها تامجي اني ديانا يعني جي قامش له حطاني انها ويني ويبلافون السر سوشيال ميديا كنت علامت جينت شو نجا هيدي هيدي السر سوشيال ميديا هن وينتين بلاف كرن جا كامي هنا جي ناس بكن بكاني انجامي اي خوندكاران شاواي اذا درفينا هاتج بوي هر دوري بازان كسكي وهبو ديانا صفينا هاي ايصال
0: تمال باطي دا تنابون سيدان
1: اي مجي راستي تنابون لي بس ولو ام هن دوستو هفال مني اي مال باطي هنا ولو انجامي نوان دركتن تفي ولو جي يعني منها بسم موسى يوسف جردا خويا كرنكو تبي جو خندكار إيصال بقالك روشن زحمت درباس بون يعني أو جهاشتنا وان حطاني بدابي بونا وان أزمونان أو أنجامي بدس خصتنا شقيسي هندك بنجي لي ويابشتي كدك وتعبك هاتي ديانا شقيسي يعني أنجامي وان يام بلاي وان هندك بنجي بشتي تعبك مظن هاتي شأو بن شمال باتا وان به

0: جبو يوه گهدارين هجا چكسي كونها المگهداريد كم ترباسي ساعتا خويا دوابونا ديانا هاوينه ايجاد هاوينه ددشته گهري تي خستن جبو هر مال باتكي هر مالكي ددشتن يعني يا آفه يا كهربي ايجابي كهربه آف جيتني يعني آحري تي خستن كهربي ايجاد صالن درباس بوي دم جبر كيمبون ونبونا او كهرباء قشتي ام بيجن كهرباء عام او ساعت كيم ايجو كهرباء جانتوران جديدا خلكي قالك يبري خدا كرينا وان طاقة ام بيجن او ايجو سر سيستم عروكية هروها وبطارين قريداي بي ايجاب بأفبل ابونا بي انظيمة اي طاقة شمسي وقالك احتمال لسر ويناهاتية كرن جا جزء اكي اساسي جوي طاقة هاني تشي او بطارية وينانة ايجاب كان بيجن او بطارين تقليدين اوي انبوبي بن جادفان دفيدا ما درباس بوي دا قال لك يتي بحس كرن او بطاريه الليثيوم دركتي وك خيارك ينهج بو يفان خلك ينهج برد بيجن يعني قال لك بيتر عمري وان درشتر جوان ام بيجن بطاريه ان بوبي
1: اف بطاريه ان بوبي تشنا جواتين بكرانين شو فرق جداهية ويج بطارية انبوبي هنا أسعاري ويج شلونا أبغانا حمي برسن أميج ميفاني خوب برسن أوي برسفايو بدما مناز بكن شو فرق جداهية دانبرا فان بطارية انبوبي ويج الليثيوم دايم ويبرز همان عبد البشار أو أخد يه ديكانك كو أدوات طاقة الشمسي دفروشة جقام شلوي أوي لقل مباب بشتي ويستراني لبندامة بن هفايفينا ما بزماني عربية.

0: يسعد أوقاتكم مرة تانية مستمعينا. مثل ما حكينا قبل هالأغنية رح نعرف أكثر عن بطاريات الليثيوم، كيف بتشتغل وشو الفرق بينها وبين بطاريات الأنبوب وكيف الإقبال عليها. معنا هلأ عبر الهاتف من قامش لسيد هامان عبد البشار، صاحب مجمع لبيع أدوات الطاقة الشمسية. يسعد صباحك سيد هامان.
1: يسعد صباحكم، هلا استاذ، حياك الله.
2: يسعد صباحك سيد هامان، انت من زمان بتشتغل بهذا المجال، كيف بتشوف الاقبال بالفترة الاخيرة على البطاريات سواء كانت الانبوبية او بطاريات الليثيوم، واي نوع عليها اقبال اكثر؟
1: والله بالوقت الحالي من سنة تقريبا صار الاقبال اكثر شيء على بطاريات الليثيوم.
2: شو الفرق بينها وبين البطاريات الانبوبية؟
1: والله فرق كبير، شاسع الفرق. طبعا ساعات الأنبوبية أكبر بطارية هي ساعتها تقريبا أمبير ونص لمدة 6 ساعات. أما بالنسبة للبطاريات الليثيوم في خزان، حسب الخزان عندك، في كيلو 5 كيلو، في 7.5، في 10 كيلو، في 12، في 15، في 17، في 25، في 30. كل بطارية إلى ساعة شكل.
2: كل بطارية تقريبا شقد بتعطي كهرباء، يعني شقد بتطول باليوم؟
1: حسب افترضنا 5 كيلو فيها 18 أمبير ساعي، تقدر تقسمها على عدد ساعات التشغيل، فيها 7.5 فيها 27 أمبير ساعي، في 10 كيلو 35 أمبير ساعي. طبعا خزانية، تعتبر خزان.
2: يعني فيها كذا حجم. طيب بيكون الإقبال على أي حجم أكثر شيء بهاي الأيام؟
1: والله الأكثر طلبا طبعا ال 15 ال 16 حاليا كطلب، أكثر الطلب 15 16 ال 10.5 طلب عليها كثيف.
0: ليش بطاريات الأنبوبي كيف هني؟ شو تفرق عن الليثيوم؟ الليثيوم كتير منيح، والأنبوبي كيف؟
1: طبعا الأنبوبي ما في ساعات تشغيل أكثر، يعني بطاريات الأنبوبي ترضنا أكثر شيء في 300 أمبير، 300 أمبير تنطيك 3 أمبيرات الجوز طبعا 2 لمدة 6 ساعات. البطارية الليثيوم تنطي ساعات أطول وأفضل وككفالة وعمر أطول، يعني عمرها أقل شيء تجاوز 5-7 سنوات.
2: طيب كل بيت كيف بيختار حجم البطارية تبع الليثيوم، ويعني بيعتمد على شو باختيار الحجم؟
1: والله حسب البيت وحسب مصروف البيت. يعني اليوم بيته عنده مصروف أمبيرين أو 3 ليلي يعتمد على البطارية 5 كيلو، في عنده 4 أمبيرات يأخذ 7 كيلو، في عنده أكثر من 6 أمبيرات يأخذ 10 كيلو، عنده أكثر من 7 أمبيرات يأخذ 12.5، عنده مصروف 8 أمبيرات يأخذ 15، عنده أكثر يأخذ 16. يعني حسب كل زبون له حسب احتياجته الخاصة.
0: نعم. بما أنك أنت كخبير وكتاجر بهالمجال ومن زمان عم تشتغل بهالمجال سيد هامان، شو أهم الشغلات اللي لازم الشخص يتأكد منها قبل ما يشتري ويركب هالطاقة خاصة إذا نحكي عن الليثيوم؟
1: أول شيء إحنا نعاني شغلة هي الصيانة.

0: جديدة والتاريخ جديد، لأنه أكثر التجار عم يبعثوا علينا بضائع وعم تصل، للأسف تطلع الخلايا 2021 2022 وزبون ما عم يهتم بالوضع هذا. عم يجي يشوف وين الأرخص وين البطارية، خلاص ليثيوم، مو كل الليثيوم ليثيوم. في فرق بين الليثيوم بين التاريخ وبين الخلايا.
1: يمكن بعض الزباين ما بيفهموا، لهيك يعني الصاحب يلي من يشتري منها لازم هو يلي يحدد ويقول للعالم.
0: مشكلة صفت عند أي بياع اليوم، يقول لك كفالة 5 سنين، كفالة 5 سنين، طبعا ما كفالة ما بعد البيع احنا.
1: طبعا.
2: طيب كيف لازم يعرف
0: الزبون وين نروح؟
2: حسب خبرتك يعني الزبون كيف لازم يعرف انه هذا الشيء، هاي البطارية منيحة، ويفرق بينها وبين البطارية المو منيحة؟
0: يتأكد من البائع ويفتح له البطارية. كل بطارية، كل إلى كود على كل رقم، على كل خلية، كل خلية إلى كود، ويتأكد في مجال يتأكد من هالمعلومة هاي.
2: كيف يتأكد من الكود يعني؟ عن طريق شو؟
0: عن طريق الهاتف. عن طريق الهاتف.
2: عن طريق الهاتف راح يتأكد إنه إذا هذا الشيء أصلي أو لا.
0: أيوة، طريق كود، في كود على كل بطارية موجودة داخل خزان البطاريات، كل خلية إلى كود خاص فيها. تاريخ التصنيع والخلايا إيش نوعها وإيش وضعها.
2: لازم يكون تاريخ التصنيع ايمت لحتى يتاكد انه هاي البطاريه
0: 2025 2026 ما يكون تاريخ 2021 وتاريخ 2019 وتاريخ قديم، يعني كل شيء تاريخ قديم يعتبر يعني ناقص من حقه، يعني ما يبيعوا بسعر التاريخ 2026.
2: طيب حكينا عن الاحجام، حكينا عن الفرق بينه وبين البطاريه الانبوبيه، لو نحكي عن الاسعار تقريبا، شو اسعار بطاريات الليثيوم هاي الايام، وفي فرق بين ماركه وماركه؟
0: والله بالنسبه للفروقات واكثر طلبا، طبعا احنا كموسم العام الماضي والسنه اكثر طلبا هي البطاريه الفلسطينيه، اكثر طلبا لانه صيانتها موجوده بالحسكه، وأي خلل يصير يبعثونا ورشة مباشر، أي بيت يكون، أي منزل يكون، بالقامشلي، برميلان، بعامود، وين ما يكون يبعثوا ورشة مختصة، يعني مريحيننا بالأمر هذا. غير البطاريات الثانية يعني للأسف يعني كلها ما في مصداقية بالكفالات.
1: كيف الأسعار؟
0: الأسعار والله متفاوتة حسب عرض وطلب، حسب السوق. اليوم احنا نبيع 5 كيلو 580، عم بيع 7.5 850، عم بيع 12.5 ب 1250، عم بيع 15 ب 1450، عم بيع 16.5 ب 1650، 17 ب 1650، هاي اسعارنا اليوم. ال 25 متفاوته من 2700 ل 2800.
2: يعني هذا السعر مو ثابت، عم يتغير؟
0: طبعا السعر يتغير كل فتره حسب السوق عرض وطلب. بالنسبه للاجهزه، هي الانجح شيء حاليا عندنا موجوده هي الفلستي، فيها كفالة 2، في 4 كيلو، في 6 كيلو، هاي أكثر بيع عندنا طبعا إحنا كمعرض هون. يعني هي الوحيدة تجي كفالة 2، ما تبقى الأجهزة كلها تجي كفالة سنة، وعمي عممه علينا أنه 0.9 هو الوحيدة اللي يضرب الدخل والخرج، هذا خارج الكفالة.
1: بحسب متابعتك للموضوع وعم بتشوف الإقبال الناس أكثر شيء على أي البطاريات، شو الأخطاء الشائعة اللي ممكن الناس بيعملوها وقت بيشتروا أو يحطوا بطاريات الليثيوم؟
0: شلون يعني كيف؟
1: يعني الأخطاء اللي بتصير مع العالم، في كتير منهم ما بيعرفوا مثلا
0: شو ما يعرفوا أحيانا يركب بطارية بالبيت، افترضنا 5 كيلو، هي ساعتها 18 أمبير، يعني تعطي 3 أمبيرات على 6 ساعات، يكون مشغل عليها 4 أمبيرات، توصل عنده الساعة 2 الساعة 3، يعني هذا اسمه سوء استخدام أو ما يعرف الموضوع، بده فترة يومين 3 أسبوع يتعود عليها، ما في أي مشاكل، أموره كلها ممتازة.
2: يعني تقريبا عمر البطاريات الليثيوم لكم سنة بتطول يعني، وش قد لازم يكون الواحد منتبه عليهم بالبيت لحتى يكون يعني يصير ما يأثر على عمر البطارية أو أدائها؟
0: ما عمرها، هي عمرها تقريبا كفالتها عم تجينا 7 سنوات، وعمرها الافتراضي لل10 سنوات.
2: طيب بالأخير شو نصيحتك لأي شخص عم يفكر يركب بطارية ليثيوم ببيته، شو أهم شغلة لازم ينتبه عليها قبل ما ياخد هذا القرار؟
0: والله أنا أنصح جميع زبوناتنا وجميع مستمعينكم أنه يتأكد من البائع قبل الشراء. يفحص كود البطارية، يعرف هالبطارية أي تاريخ، ما يشتري كفالة بالهواء، ويتأكد من كفالتها وكفالة الصيانة تكون موجودة. أي بائع اليوم يقول له كفالة 5 سنوات وهي ما يعني هي كفالة حقيقية، بس أحيانا تكون كفالتها بسرمدة، أحيانا كفالة تكون بالشام، تمام؟ يعني أسبوعنا اليوم بهذا الجو الحار صارت عنده أي مشكلة بده يستنى أسبوع 10 أيام ترجع البطارية. لازم يتأكد أن الكفالة تكون موجودة بضمن المحافظة، يعني بضمن المنطقة هو الموجودة. هذا النصيحة لي، وتأكد من البطارية تاريخ الخلايا، حصرا الخلايا يكون تاريخ الخلايا جديد، يعني 25-26.
1: شكرا لك على هالمعلومات يلي عطيتنا اياها السيد همان عبد البشار، صاحب مجمع لبيع ادوات الطاقه الشمسيه، كان معنا عبر الهاتف من قامشلي. شكرا لك،
2: يعطيك الف عافيه.
0: شكرا، سلامات عليكم.
1: گوهداری ما وکی کبریز همان آنی زمان دناوه ببین خود تشتی هری گرین کمره هاجوه به مرجوه کفالت تاوی و کود آوی به اکده بکا بطاری چاوی کفالت تاوی چاوی مره ناز بک بیا کی جان ساله او یا هری گرین و مره جم هر کسی جی نکرم بوی اوی هانی جی سیدانم دو کشن داوی خلقه خو خلقه ما تجی بو بگل کم جارن جدا بود ویس به دم دست برنامه کرو انجامین از خوندکارن رفن نهاجی درکت پیروز بجاره کدنج با همی خوندکاران یکو بسر کتن یکو بسر نکتن جی جارا بی خود و بعوضینا و سرکفتن مزن هم بدست بخن. سپاس با گهداری کرن و جبو هفکاری من لکنترول نبیل سفوک محمد صالح سربان ستران خوش. سپاس با هفکاری من سیدان حسین اجی دیانا شاموس لگلوم شاد و بختوار من بخاطری و
2: گلک. سپاس دیانا، سپاس با کسی حطانی وکیلی المگه داریت کر سیدان بوربوم حطانی خلکن بین هم بین نا و خیر و خوشیده بخاطری و

0: اما مستا دنگی مته
1: ايه
0: تأكيد جي خواه غيري ما تواستو كري وابرو واني
1: عليه السلام
0: مشكلة. أري يعني أهمية ومشروعي أنترلوك شيء يعني زفتي شيء ترى لهنا طاقة معين هنا مش قاعد أنترلوك ذاتي لأن.
1: ما
0: قاعد أنترلوك زفتي شيء ترى. هاي طاقة عن. أري. طاقة شيء سخاد. دانجا. وماريش كامبيتا أري. آره راسته.
1: وقتی مازن انجام دیده، آو میکنم بیشتر انجام بده. اش بال من اتالوکت. شواره ای رئیسی، ترکات رئیسی.
0: آره.
1: ولی کسی فتی لعی آو.
0: راسته.
1: آره.
0: آره. ون وقتی دین یعنی نه تاخه تاخه هری کلی انترلوکه تاخه شهید سرحده و طایبتی جی حارتی گمرگی براستن یعنی. وقتی آره وقتی دین تپروژه و هنن تاخه دی بکن استهداف بکن.
1: والله حالياً اشتاكي بلد سنة
0: اري
1: او دي تلين

0: Krize
1: مومس ساعات تجلي خش أسباس كم راسني موضوع بر مهمة معلومات تجي جلي كي دولة ماندن جرينجن لما خابن أم تشتكي فعمنا كنا وين ملمر بيا إنترنت بريز عيفا قد بيا براسني أم بر حزد كان ميفانا ونور نستيدو معنا دنك فسيح بشورة بكن لهنا كان كاره وهنا باره وهنا يوم كيف هون نين نستيدو أري والله ساعات وخش من سر كارن بيجي جوار سر كفتن بهرهبن سرتشو

0: يروح رضوان جان بهبر دركتن مناهجين حكومة سوريا ويا ريبا برياخ وسر مجي خوست أما بشتيرو بالي ما هاتن خمل عندن بوينين خوندكاران وعلاماتي وان وسر كابتن وان مجي خوست أم كساكي بكن ميفاني خويا يكشوان خوندكاران وجاوي جباجاري قامشلو أو نابي خوندكاري لين عثماني وجاوي بارين أحمد حردو لسر تليفوني بمرني دما وباش با بخيري هاتن
1: صافي
0: خديت رازيلي رجاء واجي بخير بي رجاء تجي بخير أزبورد كمت جالينة بارينة نا
1: بالين
0: كربة جالك سباس عطا تخش أستخوزم جملين دست بي بكم لين دماتا باش با سر خيري با
1: صافي
0: لين شخوات دستود وحفته وشار علامة آنيبو يعني نوت وحفت فاصلين نه جي صدي تقف نتيجة تخمين ذكر توقع ذكر
1: مباورت كر زيادة ولوبا بس أبجي مرباش بو تعبام نتشو فالا شاش علامة جيج ميتشون بس أزرازي مبعلمة تاخو
0: أو شاش علامة تشون جي كيجا ما دي تشون
1: جهر مدك أجزاء تشون بس ياقو قلق جي تشون أو مادا رياضيات بو
0: تقيسة چان علامة جي رياضيات تشون
1: جي شاصادي مبين صادو شيختو بينج آن
0: يعني تقريبا سي علامة تونيفنا
1: تماما
0: جالين ايروج وقتا قولو تا انجام علين ناس كر تخوازم تجمر هستي خبيج بي چواب
1: زاني اول شي ساعتا وقالكي خوش تر بيدر فتي واس بيروس تمج هر كسي شاقر تيقو نجحين وبسر كتن از قلكي قلكي كيف خوشوم يعني هستي مناي قوتن قلكي كيف خوشوم يعني هستكي ناي وصفاندن
0: تاجي توقع ذكر لغوري خواندنا لينكو أف علامة تعويبة
1: لين قلكي تعبي قلكي خواند ومتوقع أنه براسي علامة جينات يعني متقول تشقاص علامة جهر مي علامتك نا كيني علامتك جهري لغور تصحيحاي ناكي قد بقاريا مالي ومجرد راجعان يعني فاقتاولو نتجد لك تقري بس كي كيفان قلكي هاد بس براسي متخست هي بهتربانة يعني لغور تعبا ويز بيجم يعني
0: لين تروجي چند ساعتات خواند تشكن جي دس بخواندنا نها بزاد كربو
1: جهيبا ششابا ما بلشين دوراتي خو ومن مقتخو حمد برك خو ناخو مهاجي هبو يعني ساعتين إيفالايز نبو دروجة عمدي حم خوندن ودورات بون وتتي خوندن يبون يعني
0: يعني تقريبا بري ويبصالك بشكلك رسمي دس بمنهاجي نهاكر
1: صالك وبين جهيبا
0: تقريبا دصالة اللي انت بشي اللي انت بشي دس بشكر
1: بشي مواد علمي بكر رياضيات علوم يعني مواد علمي اول شيء بري اذا
0: احمد يعني مواد ايه نظري اجاتك هنجي بدس وانكر وتكنجي خند
1: مش هيبان هذا دس بكر وتديت منها جمع غيري جي زي اجتماعيات ديانة جمر غير هذا أم الطرب مش أولي بتسبعي دين أم حافظك
0: أوه تقولوا تعبي تعبا تبود تعبنا
1: أري راستا من هاجي قول نوش مر دانش اجتماعياتو ديانة رجل كي زحمت بسر مجو سر حم طلابة
0: أويات عدل تكر؟
1: تعدل مكر أنه مقتن بيكتر بل لأنه قلك فقرات تيدي هنو قلك يحزاوي زحمت بو بمن بس من درس تلقونا راك ما من درس درساوي خون حتى كان برجع امتحاني أبدا تستمنا بو
0: جالين تجو صالو نيفك تقريبا لين خو حاضر ذكر تجو تشاوا جير ده هي انت لمالي دورا دي وباب هي
1: قال لك امز ببان دورا دي وباب قال كي سر اي شاغرتها هي سر زارو كي خو هي اهم شيء انه الضغط نفسي سر وانا يعني به لا سر حتاوا يعني مثل شلون مرتاح انت بخون ايام مهم متابع بنجواره معنوياتي وابلند بكن ولو يعني ولو شلو يعني إنسان خطاب معلوياته وقوتني خوش هالو طالب له تحمسي سر خوندني بيهتر لأنه والله ضغطا نفسي وخوندي وإلو تساعد كي خوندي طالب له تشكيهي فإما ولو مسرى حتاوي هشت وتخوند ويتخسير نتكي يعني درس درساوية أهم شي طالب له تراكمات سريش نبن
0: بلكي تظاني بولين دخينيش برخافش برولو تقلكي أو ضغطا زي دلي نتكر يعني جارنا جي خوند كارن هنا بحاجتي ضغطيني
1: بحاجتي ضغطيني بس إلى حد ما إن أو ضغطاك وقلت لك تعطي جوابك يعني طالب شو تجي مرحلة كنفسي يعني النفسية طبعا أنا كنت تعبي أي اشتغالي أي تنبيه أي شك تأثير اللي تكي قال لك
0: تجو تشاوا ده هي آند لمالي جيري يعني بتايبت بلكي أفحر دو دمه داويك وأسبح حسبكم تشتكر جليان
1: خد جوي مالي نب برای وی خواهی بابین که این جوی مال تمی مثلا جوی هاد ابو خنایر مرکز بو یعنی وقتی منظم بو یعنی اجباری جوی مال تمی هم این مالی آریکاری بن
0: لين جاتت بوقتي منظم بو قيتا چه ساعت يدخوند كنجي راد بو سبه زوبو يان برنامجي تا چلو بو
1: هردم ساعت هفت از درابوم از چون ما حدا خوا از دوگر يام ساعتك راح جمع بو و جس بلشين مواد خو در ساقو مدبري متحضران محافظ دكر تراكو ماسر خوا چه نكرن و متابع مش درسا خو استازه خور
0: دم هي تالي تا چاوا کر ولو مثلا اختلاف كد برنامجي تا خوندنه
1: نگو اختلاف کتی بس از بلشیم تحضیر موادی خو اجماع دا اول بلشیم و دیادوا یا سی حتا گزگهام نیوه هی با تالیش بر امتحانه بلشی برکزین بحتیسر مع دا اول یعلو معامی بو و بشکی زحمتی زیده بو شوالوم سری رکزان خوشکایی محضرات
0: روژی تا چند ساعتات خوند لین؟
1: دیگه 8 ساعت
0: جا اول دش بریا سالو نیف که حتا روژا گت امتحان بداوی کرد
1: بداوی مشکل ناخور
0: روجي حي ساعتا بركتنا تهبو تنبو مثلا يانتا اوجي ولوخ قشي خدوري ويبربو مثلا بوهاري صال خوش بو
1: نعم زنابيش مخدوري ويبر لانو اهلي مقفتش من نتسام عادن تخشتن دائما نفسيا مبغيري مش دوي خلني هنكي درخن وبابي دائما يعني هل ايفاج من تكر مشواركي ليلي مدر تخس نفسيا مدغيران دو
0: ملي افايا باش بو فلو حر ايفار تشقيسي تقدن دا مشواري خود قدانت
1: يعني نيف ساعت بور باك ساعت بور شل دقا
0: بور أو مشواري أهان تقيسي آلي كارياتة تكرلين قوك تدي ساولو بطاقاك زي دفا
1: قرسة قلت يلو نفسي عم تغيري أز محماسة أهلي خديت أز بيحترت حمسي قوز بخوي نمس علامات لي واد بينم أز كيفي تشابي واد بينم
0: مهلي جالين از خوازم تیجی مرولو اجاب بحثا تی و باوی لین آلی کاریا و بلین ربکن برنگ کی گشتی یعنی بتایبت او مها داوی یا بری امتحانی گله کی زحمته بلکی خوندکار یعنی لین و افصال و نیوه کوی دخوینه سال و نیوه کجیه کلو ایت بکی نکه و ملل بو خوندکار چی ببیجا اف مها داوی و چلو
1: دلتا فعلا بود بیجی اب مها داوی نفسیتای کلیان ها تا گوهرتن ما انو مش مزانی بو خوندیا و مزانی بو تراکو ما سره چنو بنا و یعنی گور استازه او ناکید گوتن یعنی من هاجو خو خلاص کربو و را واسق بونجی بس او نفسيا خولو ترسان الا ما بلو ترسان امتحانا و رهباوي هيا بیجی ایما ما تمی سر ما بو گم دلی خوش کنو و گم مشتا واسقن و پشتا مشتا راستا و تسری ما بلند کی و حتی مثلا مجرد گو بنتی یعنی تعلمات آنوی نجینا مشکلی ابنها مرحلة که اف تجریبی اجبو تمهیدن ج بکالوریا را یا بکالوریا هن گانه محانت لیت کرمت گومی محاسبات و علامات آکن بس نها ام توازن بس تر کبی تبین چحینا بی نجاحی خوشا اولو ما ایند ترسات ما ایند لب بکاند یعنی ما تقول اخلص بروح رياضية باك أبجيو كأي مرحلة حياتها دا يعني خدينا كي تبصر نكلي بيجي قرأك أنه نتاليات وقوتي تاليات دنياي بالعكس الخطوة بيشيج نجاحي ريا فتمي ما أبقوت المجيرة تقوت أنه مدعيدان دن تمي أبقوت المجيرة دعيدان
0: بلي أف فكرة مشوارك ولو برنجك روجانا بابي وي أو شكو هاز جوار
1: خدي بابي ولو تمي نفسي عيد غيرين أو بشكل عام لو حش دارو تخد كي جوه سري مثلا روج بيني مثلا تعبيني ها هالو مكافأة كي الدواء تشتكي ولو خش جوارا تخصصيني يجبو بحسن انه مثلا اهميته باهتمامات زيدا ايولو جي مرو زارو كي جيبن ولا يخون دنقو ولا حتى ايمالي بن ولو بقيمتي خد حسن
0: بيكمان
1: افجم بشكي ما لا مدى انه تمي مكافأك هاي اشترى مثلا ايرو تتشتكريا تشكرية أم تتشكرين بجا ولوختا مشاركة متكن زارو كم يديش تشجعين تشتي قنش تكن تشتي باش كن خطواتي بقابي باش تابجنا في إجتم زم إما أبجمع بك درسك إدمال ديم لو علمينا أم تمي شكرا هبوت كن سر قابي باش
0: خواهو بريلين إما سر أوجي ولو جهاتي نوكلين
1: بخد الحمد لله تالاوري بخير برايلي صفين هايا
0: خدي وعم بهيلا لين او خندكاري جو انا بوينا هات تشيرد بيجي ايجو خو انا حاضر كري ايجو دس بيبكي جو وقت جهاتي بي وقت فان علامتي بلند بيني كرك تشبكي
1: اجرد بيجم اول شي ترسينا خند لي خد لانه مرحله ك ومشيت محطه انسان دي اهم شي نتراكم اسرتش هنا بين وقتي خو نضع يعني بهبالي نباشر دوري حوالي نوم اگر ریاوانه خوندنه به هیچ خوند نخور شدن وقتی خوب نظمینن و ابدا خوند ترسین
0: گلک سپاس از گلکی کیف خوش بوم هیوی دکم دي صاد بكالوريا دولت ميفانا ما بعلاماتي إيه حريص سركفتي وإيكو
1: بلي تبي
0: ساعات خوش لين عثمان خندكارك جباجاري قامش لو بمربو أو بخوا خندكارا حكومة سوريا بو على متاوي دو صدو حفتي وشار قو تيوي واتيا نوتو حفت فاصلي نهج الصدي قال لك سباش بو تو تبليبونا تا وتبليبونا دايكا تجيبارين أحمد ساعات أو خوش
1: ساعات
0: جارك دم بيروز بان

0: قامشلو باجاري فيني باجاري سركبتيان باجاري كسي جو دس ببروجي هاديك باجاري خوشي جو إيروش أمي دي سابمينن لي قامشلو أمي بيتر بري خوبدن چار كتشن چار جنن خوهي هفن دس ببروجي كي كرنا جبريا دمك دا بروجي كاولو هيسان لي واتايا ويقلي كي مزنا جو يك جمال خواه جمطبخ خواه دس ببروجي كي بكا يا چي كرنا آن خوارنان و چار خوهي هف بهف کاچش دوی پروژهی دست پی بکن فکره جوان رشکو هات چاوا دست پی کرن آنها چه خوارنان چه دکن خواسته که خلکی لسر خوارنه وان چاوانه شخوان سرین حسین جمعت بخا قامشلو اوی بمربل سر یا تلیفونه سباورد که میوانا من حاضره دمات باش بن سرین
1: نه سر چاوا
0: گلک سپاس نسرین افچ قیسی واوا دست بمعت بخا خو کری؟
1: سي نوما دسبيكري نزودية
0: تقريبا مهك لا
1: مهك شي بويا
0: وان شارخو هي هفن
1: بلي ام شارخو هن ام فيكاري لكن ام دسبيكري فيكاري خوا
0: وان تاني اف شارخو هن يا كسن دنجي بور هن
1: نانا ام شارخو هسنين آنكا يعني هين او تبيجولو مزنة بويا ام بر داخن كسكي براسيم نخوازن كسكي جي داخن ام خوازن ولو ام تاني ابن
0: بلي هفيدك مروجة بيولو نما بلحقن وبك نكن ونكار ابن تاني ابن نسرين فكراش ورش كوهات وشاوا ولو تشار خوها زحمتي يعني جيش ولو بهافر بنا السقينين
1: راسي فكرة شاوا فكرة جم فام أميرة دس فكر يعني قل لك حج مطبخي دك وخارني تشيك واوجي تاوا سيزا صلال تركيما يعني خارني نهج ناسكر وهي بتشوك برحيب تستيولو بابو خارني تشيك حتى برمنا للعالم دما فنافي مطبخي يجيولو هات ما كير أميرة العالم
0: بلي او اعمل زني اورتي كي جاني ترتيبا بيتشوك
1: اورتي أورتي ويا
0: وش مطبخة مالي دس بيكرية كي جاني جوان وش كي جان مطبخي دس بيكرية
1: مطبخة مالي أم حشر أنا الباها بدو دعيشن نفسها مالي كيدا
0: وش أف وين چي چي دكني إجا كام هنا كي ورن ولو بحصا مطبخي بخوبكن
1: فارني ما أم تخوازن فارني مالي بن يعني أم يعني طلبيج مرتين وك مثلا دبي صفيحة ما فقارني دم أم دبينا أم فاتشينا كن أم تخازن أقارني مالي بتعمام مالي
0: خارني مالي چنو ونچه دكن
1: وك روبيانة فلين كتلكن أف خارني ولون براستي
0: دا خوازو طلب لسرفانا هي
1: راستي قلكي هي قال لك صان شواجي جن بوي تشاوا شغلي دربة جيتك يعني دوامة در شغلي دربة حياتي مالي نما دلحق انه طبخاك تشيك فجبو ولو طلبي خوارني مالي هن
0: ناخو كمياتي بتشوكنا
1: كمياتي حسب هنك هن وك مثلا عزيمات شيدكن قال لك يتخوازن
0: مالي طلبات كان جوتين خوستن دفي بري وبروكي بدروجا بنفس روجيا هي كاريانا
1: طلبيش مر ام جواجي دبيشن ام بري مثلا يا سبها جوج مر بيجن سبها زويانجي بري وبروكي مثلا شب السبع عزيمه كل جم من السبع زنفالا ماني كارم فرابينا خو شيخن طلبتكن اجبو تشاوا مثلا ام رو بروتين ام تشاوا مدرسيكي ام أم بين المالي تيخن برادي براسي تعماي تغيره تيت الروب روبينه خاصة روبي أجبو ولو في نفس روجي تبين وشيك تعماي قلت خاصة نتقد تيخ برادي جي وجمدي بجي تعماي إلا تغيره
0: بيتر شتي خاصة نورو روبي يا كتلك
1: بيتر روبي جي تي خاصة وبلاب جي أبلاب جي تدي خوارنك تركية أوجي أميرة في قرآني فيدكي وقتي ما داخل
0: شخم نهين ببرسيا بكاج مطبخة تركي شعاني في قرآن
1: أري فلا في قرآني في قرآن قل لكي مشهور التركي يعني السر بسطاتي فروتين السرعاتي فروتين قال لك طلب السر هنا البيدك يختم داخل لي استاخو بس سؤال في بلافتي بلافتي يختم السورة جوار شان يعني شكلي بي على الجبان دن إيه طلبت كرن وتعمان قلتي على الجبان دن يعني حتى طلب السر هي فلاف
0: أفتشيت ببلاف
1: بلاب ج برنجية نوكة سينغافا روجاية
0: يعني دخواز السرويجي هاي هاو تاني بلافان يان خوارن اندنجي هنون شي ديكن
1: بلاف و بلاف آني بلاف يعني تشاواي يقل لك يعني ام كارم بيجن خوارني تركي قل لك يتوش بون تيد هاي والبيدة كين قلت ناقوازن تشتي توش
0: نسرين
1: يعني بياتني نهدي شارع فيديا تناسكر شوا
0: نسرين يعني هجر أز أرمان جوا هدفه وناس بكم جبوش التاني ونخوارنين كيفن وإيمالي شيء دكين يعني أنا قلكي خوارنين غربي إيه شرقي كتير ناف مطبخها ما بشكلك عام مثلا مطاعمي ما يبتشوك أم دبينين شاور ما فاهيتا كريسبي أبتشتي ولو قلكي ليتي فروتن إيه وتاني ولو وبإيه كيفن بخو قريداي جبرتش
1: قوتلنا البيدا يعني قال لك ما اشتغلين قوم تخص انه تشكي ولو القامش لي بابا البيدا كي قال لك مطعم هنا فارني ايه سريع قال لك هنا يوكيدن كيمن ودقوتن ام طلبتكن الممالات شي دكن نباقجن وكروفيا قونا باقج مارشاندن قوتلنا يعني بس بيجن بلكي يسن هب بس اوجي نأنه وك مطبخه
0: يعني أرمان جاوتني جيجوك أفيد من برن أفاناتنا نوبا تشيكر
1: أري طلبي فرقو أفيد من برن وقوارنا أفي قوارني مالي كيمن وثلنا نزبش
0: طلبياتي مزن جوار تجاري هاتنا مثلا تقي سيي تشلوي
1: طلبياتي مزن دار العجز عقدك بمر تشيكر أم جوار حرو تشيدكن مركزن أو جي مش مرحلة دي كادري وكامل شو طلبت كن
0: أو جي حروفان
1: وعزيمة أطلب
0: حروفان خوارني كيفن دخوازن
1: أري خوارني كيفن فلبن فلاقبي كتلقبن
0: إيرو تطلبي هنا
1: إيرو طلبي ما روفي كتلقن
0: نخوانا هم البوكن كي طباخة ويبيتر أميرة يا وجي
1: طباخة مي أساس طباخة أساسي أميرة
0: وإيوه هم برده سيدرونو تينو تشاوا ديكن
1: نانا أمشي بيرتش هيدكن بس يعني أم نكهاوي بيتر تيدي وقود يجي نفساوي تيدي
0: وند لحقا مثلا قوب كمياتي مزن جوار بيون تاني تشوار حبن
1: مليم لحقا أم سبها لسبيدكن
0: تعطيك دفازن دي دوهن الجي حياة ساعة بينش يعني أنا مثلا 5 كيلو جوج وربي وبكن كتلك وني بلا حقا
1: شوا
0: نا
1: تعزين دي تحوين شلون على حقا
0: نسرين تشت غازة تبيجل تالي
1: تشت غازن بيجم از غازن بيجم انه اي طلبت كي وقود بيجي كيف خوش بفارنامة بقي هي او نكهات فازة تعمى فارنامة لي براسينج افارني ايه ابي ايدي ابي جاهز وانا از بيجي من الصحي نجي يعني بجكي وفي صحتك بحياتها خلكي ده
0: اش خو وقتها اسبتر تشتغلي امتاج مرقو يعني هدف عمجيق ام هنا كيولو خارن خلكي بخارني كذا في جريدين جبرقو يعني يا مدبينين اف خارني ايه سريع قلكي خلك بردخون فهدف عم جي اف بوجي
1: بردخون ونصحي افيدن يعني اليافتي دي بروتين تي دي صحية يو خارني مالي وقو جاتا اشتر خارني تشيكو ديني برتن وك مثلا تهجم جاف خارني دبينة
0: قالك سباس جبوتا وتبليبونا تان سرين سين جمط بخا أمير العالم جبا جاري قامشلو أو بمربو تسعد خوش زور سباس هيفيد كن مطبخة وهين وهين مستر ببا باشتر ببا قالك سباس ساعتا تخوش ساعتا خوش تجي خوش ساو
1: بربي ساو قلكي كيف خوش بوم از بوردر كتن
0: أمجي قالكي كيف خوش بوم ساعت خوش

0: جارك ادنا ملوافه قريان قهدارين ارتاب مجارك تندروستيك و ام دبين اندصالي داوي دب كرانينا سيرو من برنگ كي گشتي گلكي پربويا لباجار دور ادوان صالي داوي دب تايبت ويتامين سي او سيرو ما سي ام دبين گلكي خلق بكارتينن لتمي ولو قفلك پرس دبالا او كسي گو بكارتين استعمال دك تايبت بشراكي حطا بشراكي جروكي حطا روكي جداهي هيا مجي بري خدا دكتورا بريوان تمو بسپوران خوشين جلدي دريا بيوينك تو ماركير ما قوم دهابيني ده در باز دبن جبو مثلا برسي خلقي ما گروپك جا آگاهيان جي بدست خستيه كا امجي بورا لي گهدار بكن. گهدارین آرتا بمن ریا دکتورا بیریوان تمو دختورا جلدیه لسر تلیفونی دما تباش با
1: دم باش
0: تورا امی بحثا سیروما ویتامین سی بکن گلکی دوان دمین داوی دا ام دبین تیب کارانین ایجا ام تخوازم ناس بکن جروره جبشریره کچ فی داوی هی امیش فوائد دا دست بکن کرم بکن
1: ویتامین سی اونا بی علمی جرد بی حمد الاسکوربیک اسید جمنتجات عنای بالبشرانه جبو بشری اونا نا مداد اكسيدي قالك يخرت حمايه تاوينات كيج اشعار وكيج تلوث البيئه اف منتجات تلوث الكفن جذور حره قالك تعديل بشريت كيف افتي ديجي وانشتا مش في فوائد ديجي بشري لونينات وحدينا او بقعيره بشري دبتك وهنا كان شنا بزكاد وجهي وادي او شكل لك باش فيتامين سي جير واخر شيء جي جرت بتحفيز انتاج الكولاجين اف ماده انه تجاعيد دركبة فيتامين سي وتحفزين وتجاعيد بأخرن شي خوخت البشرة زودرنا كبير
0: إجاب كاراني ناوي حريك برنجة كيداتينا وقالك كاس نوزان بيكاريا درست چاوايا چلوي هنداتين لسر مرطب هند بيجن عمل دوو برطبين هند بيجن غرك لدو واقي بيداني هنك بشف هنك سبها غرك فيتامين سي چاوا بيداني
1: فيتامين سي لازم أول شي بشرة باقش بي زهابي بشتي بغسولي اي مناسب بشري رمرة بشو زهابي هابك ددقة في سيروما فيتامين سي سر وجه خدينا شتي وينا كو بشرة جاف يفضل مرطب دينا وبشرة دهني برأس المرة واقي شمسي بسر دينا يعني جهنك سبها جي استعمال لكن وهناك إيواري باعتبار مداد اكسي دي آباش انو مرة سبها دينا مجبو تأثيرها روكي كيم بك تعم واقي شمسي بهتر بك وحماية بشرة مواد اي ملوث للبيئات جذور حرة أهبانا
0: يك إيواري بكاربين ويش بك يعني أو جوي بشو نفسه تيروكي والدوفرا مرطب ديني يانا
1: بلي اي ايفاري بستعملين او جي وجه خو بشو زهابك تيرو ما خوي فيتامين سي دين او مرطب بشرة دين حو جي واقي شمسي باعتبار وقتني
0: بيرا كاركت تستعمال بكش غيري وي ايقو سبهاش خوري في فيتامين سي دين هناك دو بيجن كاركت مرطب جي ايفاري دين وكاركت قلكي البشرة خو مقاتبة
1: زاني حسب نوعي بشري دمينة انا بشراتها لازم تشتوينا مباشرة تشتيد قام مرطب دينا
0: او شو او اجا وقتها قصبها بيجا ايفاري ويك تشبكه
1: ايفاري جيت كاري اضافاتنا دليزيد بك يعني مرطب وك هيالورونيك اسيد نكن بشره دهنيرين ياسين مايد اضافه ليت كان فيتامين اي او جي كمضاد اكسدي يعني فعاليه بيهتر لك
0: هند بيجن جركه تبشو بس هين رطوبه وجهه تذهبت فيتامين سي دينا وهناك دبيجن ناقد فيت بتمامي زهابك اصح كيجان دكتوره
1: راستي دبي بشرة زهابة يعني بشو باقش بك بشرة خو زهابة بشتي ويا بيتا من سيدي
0: عنها قلك أنواعي بشري هاني دهني هاي جاف هاي مختلط هاي إجا أف فيتامين سي شحمة بشرة عادية ودبة
1: بلي شحمة أنواع عارتشي دبة بس إجا نوع فيتامين سي اختلاف دبة وكانا بشرة دهني لازم أمسيرومك اختيار بكن آ فيتامين سي ندهني بي أو جيرت بيجن مائي وج بشرة جافرة أمكارن آ سيروما زيتي بس تعملينه بشتوي أم مرطب دينه أما بشرة حساس لازم أم حذر بنجير أجبركو مادة فيتامين سي مخرشة جارنا جواري ولو صوربوني تشيتك تهيو تشيتك حرقة تشيتك فأم المنطقة كي بشوك دينه سر بشرة خوة في أشخاص بشرة وان حساس دروجة ومي مراقبتك مديت صوربون حرقة تشيبو أم نمات كملينه
0: أفي حساس وكي جان نوعي دينن آما إيا زيتي
1: ها حساس لازم زيتي به بركو بشرة وان جافة حساسة آ زيتي نعمة بهتر دي ترطيبي بهتر دي فتهيو يجو حرقة كنتر دك
0: بشرا دهني جي قلق جراق دبيجن هاقر أم أظاما إيداتينين فترات إيدريش جات تحسي وجه زهادك قريك يك حر فتراكي مثلا بقهري مك إي بشرا دهني جارنا زها وجارنا دنافري يك زيتي جي تعمال بك يان شاوا
1: ثاني أو قريداي منتجات إي بير تين استعمال كرم بشرا دهني وك غسول إي بشرا دهني بشري زهادك فيتامين سي جي بسر دهني زهاتر بك واقي شمسي آب شرا دهني مواد هان بشرا دهني بن جباري يعني تأثيرك جانبي جير در كيفن فكار مثلا غسول بغيرين يجديب لا بشرا دهني بستعملينه وعناية يومية بمنتجاتي وكمقشيراتي دي ريتينول اي ساليسيليك أسيد اف منتجاتي هان تيتنبن بس فيتامين سي او مضاد اكسدي تنبن ولو تعدل بشرا وانا
0: دكتورة اي حبد وجهي وان دقارك شنوعي استعمال بكن
1: بصراحة ام اختا حبها من ام فيتامين سي نادن يعني معالجة آثار الحب وقت أولو أم ندبي سورد مينين فيتامين سي باشا يسرع شفاء الجروح وآثار الحب بينما قو حب شباب ملتهب يفضل مرة نستعملين فيتامين سي
0: ليولو أو حبوب عادي بن تعداوي تنية يعني نائي إيه ملتهب وبيسريوان سبي
1: أيوة وك مثلا زيوان أوان بن أو عادي كارب استعملين
0: دكتورة يعني هافين قرمامة قهلك زيدية وزوستانجي يعني قلك عكسي ويا جمد باي قلك جمدي هيا أو باي جمدي أو قرقش عقود كذا يعني دي جوي قلك جدا هيد أورطاوان ده هيا إجاش بو مثلا بكارانينا فيتامين سي إجاش برقو إيرو بيتر مجارة مقريداي ويا ده هافيني وزوستاني دي نفسها استعمالي ونفسها طريقي
1: راستي يعني فرق نيني نغير طريقة استعمال عويدي انو تجوي قرم دينا تجوي جميل دينا بس انو يعني مرتب مرة بشتوينا دينا وبدود واقي شمسك مناسب بشرة خور مفعولي واقي خورتر ديك وهو أب يعني بس انو نوعي بشري او تحكمي بواقي شمس بفيتامين سي ديك اما جو نوع قيسي تعدوي هاي
0: يعني انا مثلا دبي هافيني ده هناك دبيجن مقشر تي ده هي يعني او نوعك تقشير دي فيتامين سي ده هي جاد فيها فيني ده يكليم قاتب بجي مرطب دين واقي جدين بس برنجة كيروجانة دين وتعدينك البشري مثلا وترقق تيد تشينا بي
1: راستي افانا قريدا استعمالا صح جي سيرو ما فيتامين سير يعني بشرق وحساس بيقو جاف بي ممكن تهيوج شي بي سوربون شي بي تقشير شي بي وقريدا نوع سيرو فتراكي دريج الجم تمام بي هاي تشجع البا سيرو ميهبي تر رنجي بنارق ولونينا غيري سر زربوني بسر سرق غامقيا قحوة رنجي فأبانا أمي بيها بابيجن أبانا أكسديتي تشيبوية أما بشرا مختلط فتراكي زيدا يعني دهني فتراكي دريج بستعملين تعدلينا
0: وكيد يعني أب مسلا تأكسد هناك دبيجن حطاني أو حفظة علبي بخوا دبيجو جيكي طاريدة بي أبيا كايا راستي وهافيني قريك أنا الكوبي حفظة عندن دبرا دي دي يعني لهندر غرفة ماكش مكيف الوانتن دكتورة غرفانا هنا ابدا يعني قرما قرمتي ده هي
1: فيتامين سي باعتبار اكسدي بيرتشيد بي لازم لجيكي طاريد بحفظان ده دوري ضوي روكي دوري ضوي مباشر انيونا حراره جي دورا خو بيد ليزن فيتامين سي تحللينا وفعاليه ويكيم ديك افضل طريقه شحف زاويره جيكي يعني مناسبه حرارتها وينا كيم ودوري ضوبه وادجي واقو ما فيتامين سي تدري ان جوهرن يعني مبالا انك تشتكي دن تشتي مستعمل مباشر
0: أمدبي على الباخو بكرم شو هوا نكشين أنا أكسده أبغى أنا نكدي بيجن والله أمي برتقال وليمونة تذهفكن وفيتامين سي ومي حد سير رجاش خورتشي بكن وهند بيجن والله دا أكسده زو وشينا بيش برقو طريقة شكرناي هناك دبينا والله أمفاي أم برتقال دخون وفيتامين سي أم دخون فوق هذا أف دكب بر فيتامين سي لسر وجهيانا راستينا
1: فيتامين سي هات هندري برتقالي دي تركيزة يكيم ترش سيرو ما أقو أم دكرن وحتى انه انا مستقر يعني اكسدي زوبر تشيدبه وقت تعرض جهوار ياج دوره مباشره اكسدي بيرتشيدبه ففعاليه يقول لك كي مش بشريره تطولوا بي سيروم تدين سر وجهي خو ومركبات ديد هندري عصيره برتقال دهني او بخو مركبات نباتي حمود تهيج حقه بهتر تشيد كنج بشريره وقت برتقال دخو او بخو باش جلاشر يعني صحاره صحته لاشر باشه بس نكفي انه نظارتي تخبشريده معالجه تصبغات بك هيك اثار حب الشباب، ثاني انه تحفيز كولاجين تشيتك ومناعات علاش خردك شفاء الجروح تشيتك اظن في داوج لاشر. اما كبشره نضاره وقسي نادج بركو تركيز هيك دي برتقالي دي بالنسبه يصيروا ما
0: تركيز على فيتامين سي بخوا او تركيزه وهن وقراك الجوري تركيزها يك تشاوا دست بيبك
1: بلي تركيزها نورمال درجه 5 سدي حتى بالصدي أقول لك باش أو ده السدي مناسب شحمة أنواعي بشريرة قبو جورا بستار فأنا تقشيرها زيدتك تقشيرها بشري زيدتك تهيجي زيدتك نمناسب أقول لك
0: أوش كير مناسب أن أبي زيدي بيست صدي قو تركيزها يبا
1: أبانا شبشرة دهنير أكتر شي وقادد وحري أوجي مرتب بيرتي داني ونبشك لك يوم استعمال دبا دروجة سيروجة أسبوعي دش بو تقشيرها زيدتك برقو مشتقات إيتي دي أو فعال بهتر بس كتقشير وحساسية بهتر شيتك.
0: هنكس هن دبيجن لسرعة بينج تركيزة بينجي أو دبيجن وجهي متقشرة أو شو ما دكتورة طبعا بحث استعمالها زيادة دكم وآروجانا يعني على المدى الطويل.
1: بلي هنا كان أبخوا حساسية جنب شراء هي يعني تقشيرك سبق تستعملين أوكي يعني تركيزة بينج صدي قل كي تعديل واندك شو بلكو بشراء وان بخوا حساسة يا قل لكي مثلا شغلي والبر روكي هي فأنا دبي مرتب بمرتب درنا كيفن بواقي الشمسي مناسب درنا كيفن ويفضل دجاري الأسبوعي ببلشن يعني نا روجانا دينا ببلش أول شيء دروجات أسبوعي ده فاصل وكيرو داني مشتي سيروجات السا دينا ومرتب دينا وك مقود مقشراتي دي بير استعمالنا كي وك أوجي مضادات أكسدينا وكريتينول أبانا جي مقشرن شناب بيتامين سير بيستعمال كرن أحماض الفواكه سلسيليك أسيد أبانا شنو
0: أو استعمالها هان بشتي چند حفتي أقرك إجابة بروجانا
1: أبانا سي حفتين أول شي دي جاري دي أسبوعي دي بشرد بسيجو وبشرد بروجانا
0: هنك دبيجن ايرو ام دركتن برو كيما فيتامين سي داناني او براولو دروش كيت دانين في دوت عدي هيان ايشي وجه هفتنا
1: نانا او قيسي
0: دبي والله ايرو كاريم البرو كي ام فيتامين سي داناين جبرقو او مقشرة تعديدك تهزدك بشري
1: نا اي مزبينم انو دينا واقي الشمسي بسر دينا فحمايتها بشري بيهتر دك الجروب جبرقو مضاد اكسدي يعني وبحاجز كيشي كسر بشري تعزيز مفعول واقي الشمسي حمايتها بشرا وبيهتر دك
0: اهند بيجن عامل حماية جرو كيجي ده هي ناخو افج برولو بياد بيجن
1: ايوه بس
0: دكتورة فرقة عمر هيد بكار آنينا فيتامين سي ده يانجش وكافي يعني كتشك بصالية نهوي دس بيبك وش كسين دي ترجنك ولو او دخوازه ايجاش خورب كار بينا فرقة عمر هي يانجش وكافي
1: وبراستي يعني شقازو يك بستعملينه شور عمري بستا وشور ده فايداي بيهتر هي دارة البشرة بيهتر خو يعني تكيش برقو البشرة تعدد لك لينا هاتية كولاجين تيد هي رطوبة تيد هي نعرض يجر روكير وك انسان ايجو تشل صاليبه ففي داخل بيهتر بستينج عمار متقدم
0: جبو كسي دجاني اي بحمل تشي دبيك دينيان
1: أبخو فيتامين سي آمن نتحمل ده يعني تعداوي تنه يشري امتصاصة ويدريا جلدري كميات محدود امتصاص دبه وتدر الراوي سرزارو كيتنه
0: مرضع بجي شير ده عادية
1: أوجي عادية آمنة
0: لجم و يعني لجم تلعيادة دكتورة تدبينه كسكتي مثلا مشاكل جير دركتنا جس بكار آنين يعني دانينا في فيتامين سي هقر بشكلك خاطئ به
1: بلي وك مشترقود أشخاص إيقو بشراوان حساس قلكي تعبيد بينه وختاقو روجانا دستعملينن مرطب ناس تعملينن مدودة واقي شمسي ناس تعملينن يا هنا بشراوان دهني بس مواد دي استعمال دك وك مثلا غسولك سالسلك السيتيدية أوجي مقشرة وفيتامين سي جي بسرده فأوجي تهيج وأحمرار وحساسية جيد
0: يعني شاشتي هنا خلقي متكفينيش برقو قلكي فيتامين سي بلاف بويا بكاراني ناوي واستخدام عويش بو روش بو وجه قلك بكارتينن
1: بلي راستي نخشتين غازنات كنجي يعني نزانن شاوا استعمال بكين وقاتي دواجي منتجاتي بير نباشن يعني أو شيء مقشرات تفاعل بها بردن
0: دكتورة هقر يك زيتي دينا دفي أو شيء مرطب واقب يعني تبرز قريك تنش برقو تتحس زيتي بري مرطب دنا عبدية
1: أو زيتي وما يجهب دوختي لعفت بين قاعدة سيروم يعني فيتامين سي دا ما إيدي منحل في الماء دا زيتي دا منحل في الزيت فآ زيتي لازم إيه بشراوان جاف وحساس تن استعمال بكن برقو رطوبة عايزي دي نمناسبش بشرا دهني بيحجمه او ماده زيتي مسا ما تقدر فحباش بتخينه
0: بشراك هي مختلطه قوي تشبك دكتوره
1: مختلط وراسيش بشي تشتر يعني فيتامين سي قلك مناسب بشرا مختلط نحساسه وندهنيه قلك مناسب جير
0: وكي جاني استعمال بك اف يا زيت
1: مائي تشتر
0: اف تشيت
1: امتصاصه وي بهتر وسيفك سر بشري بس انه دبي تخزينه وي باش با مائي جبو اكسجين زوبير تشيني
0: دورا قلك جارات تنري ام قش تقريبا دبي على الدرب عزبن مي فتراك استعمال بكن ومي بسكن مي فتراك دندي صعب استعمال بكن دبي جنجو او فيتامين سي جي جرك تزو استعمال بك وتزو بغيرين زو بقهر حرب مينة نباش جرك تقيسي بمينة او علباية البامرة ذكر يعني بشتي مرة ذكر
1: او مدعوي ناجمه هكي حتى دمهاي او كافي يعني انو في فترة يوم استعمال بك عبوات خلاص بي بس كو خلاص نبو تحتفاظ بيكر وك مشتربو دوي تلوني براكبينة يعني مجرد انك هنا انا منتجات اجنبي هنا عبواتي وان هوا ناكشينة فابدا اكسدي بيرتشينابه بينما الجمة يعني نجي يعني بيت قنياها بيت مراقبة لوني يبكى لونينا أو لا تذكر زري فاتحة وزري غامق تجيبو يا بشتينا لونينا طاريبو فأبانا ما تشيد بستعملين أي تعداوي هي نما في دائه
0: إيجو يوم استعمال لك بشتي أو طريقة جودة سبيك بشتي سيحة فطية أو جي تعديدك يعني مثلا بلكي هجر تعدين نبينا في دي جنابينا
1: يفضل يعني بشتي تعدين نديت حرقة أحمرار تهيو تشينو روتينك يوم شهر تشتر يعني وقتها قلت انه ممكن في دينا بنقو يومين نستعملين
0: تيجي تخازل تالي بيجا دكتور عش وكشيرات شبو او كسي قو فيتامين سي استعمالت
1: راستي بشرا مرو او يعني مهم جمرر دي هاوينا قرم لازم فيتامين سي مرطب دودي بيستعمال كره وبشر واقك شمسي طبي افانان يعني وسباسي اوت
0: يلاك سباس جبو تو تبليبونا تا دكتورا بيريفان تمو تختورا جلدية بمربو ساعت خوش زور سباس دكتور
1: أهلا وسهلا سرجع
0: وی هف پیوینه گهداری نه جام گیهان داویا خلک خواه ساعتا و تفده خوش ساعتا حوالی مجیل کنترولی خوش دیانا شیخ موس هیوه عبدالقادر اجید دایوس بورا بو بمیند خوشید بخاطره و

خزي بلي انت ديبا يا زيات يك بليبا برا برا بتليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بريبا أبيناتا

0: berdileler yatağa terle bu.
1: هزار جاری پیروز بج بخون د کارین کو بسر کتن یکو بسر نکتن جی جارا بی دی بسر بکوین گهدار ما جاب گوم پشت کو انجام خوند کاران در دی کوین هگر بدلی مالباتی بیان جن بدلی مالباتی بوکی انجام انجام هگر سر کفتی بن یانه سر کفتی بن رین تکلی هنه رین تعاملی هنه کو مالبات گرکی چاوا تعاملی بمزارو کی خره بکن بشاگرتی خره بکن امی وز دتر جی ما مست یوسف سپوری پرورده ی ناس بکن کو گرکی مالبات چاوا تکلی بارا بکم صبح ته بخیر باش خو ما مست کچه ته جو خوند کر عرفانه ها بو پیروز بم
2: جمعای جو باش بو دیانا صبح ته بخیر سیدان صبح ته بخیر اگهدارا صبح شاگرتی مې نه ها گیرو انجام زمونه اندر کتن بخیر به او ان شاء الله سر کفتی بم کیف بم ومجاري ما يرو سرولوي
1: مالي بيكما
3: سباتا بخير بما مستو بيروز بجارك هدن جبو كاتشاتا ما شاء الله بلايا ويش قلكي بلند بوم إجا قرك نها أنا بشتكم هف بيويني خلاص كنا تجهت بشي ننسوكي
2: راس
3: مرشي راني عوي بينا
2: سوك تلفون دليفري چه
3: بوم يلا شوي أبي تبري
2: كيلوك خيار يك بعد شاني
3: ساوكم ما مستو هقر أم جه ویاد اسپی بکن ازمون این رفی نها ام دکارن بیجن خوندکار گشتک بچوکن ایجا گاوه گو ازمونی وان باش بین یان جی نباش بین مالبات چاوا دکار تعاملی بوان را بکه با آوائی که گودلی وان جی نهیله چاوا دکار تصرفی بکه بوان را پیشتی درخستن آوان انجاما
2: بلی سوا و خیر دیسا براستی تعامل بوان را نش آنا دست پیده که بری ازمون آده توی نکه بنوی استرس علامت پر و توقعات دیو باوا جوان خوازن جارنا زیدی طاقت آوانه لیپشتی ازمون خلاص بون انجامی تف بدرنگی هاتن ویس وی وقت بی علام بو در الپیشی آمن وقت دیو باوا یا زاری مبسر کتن یا بسر نکتن او کسی بسر کتی صد هزار جار پیروز بی پیشی مناس بکنگ زارو کن بچو کن گل کی وی هستیار بن وی بی بی لوجه مرود نرن
1: تو
2: قبول بکوان انجام او تو کیفی بکه و اوجی کیفی بکن د نهاد دوی وقت دیو با ام تیخم بالا خود تا دی بدون نهاد جادرن ده سانوی یعنی علامت هن لازمن جبو سانوی ندوی تام به یعنی ام بیجن از نزانم آنا ای سالوی چلو به لیش دو صد و حیشتی ای صد و شیستی وین حفتی بین حیشتی وی هر سانوی او اجازه ده تین خوش نجاح و علامت لینه لازمش بو چونه سانوی لیچ قیس علامت آبینه کیفا شاگرد و اهلی بیده فا ام کیفا خوب کن حتا نچو سانوی نه درخست بنگه کنه کین گابت کار با کلوریا کار حرب قدمینه فالور امی کیفی بوان رو بکن و او کسی بسر نکتیه نه دمالومی اعتبی چما تا نخون چما مقارناوی بکسیر نکن اینی دورایی حوالی بری بخود حسش شکست دوندرده ام جیر بکن افشکنانده نتشته که در بکش بو جاراویت خورتر به به تمام بچوکن در فتم هیه سالا بی وک آنایه دیب ازمونک خورتر تجربه اکتا تی چه بویه تمن هاجی خوخوندیه دی خورتر هر سالا بی بسر کف انشاءالله و علامت آجی بین فهد هر دو آلیاد ویم پشتازاری خو بگرم چه بکیفه بی چه دشکناندن آنده بی امنکن بارک جوار امنکن جیغمگینی که دوندره مال هنکن حزنه دکشینن نک سقطین زاریو الو علامت نانین تشکی پرشاش براستی کیف آنا دما کیفش کسی شاگرت سرکف تیره و ایده پشگریگ بیتر جوار لازمه نو تم توی هیویه بده نو سالا بیوک آنا یو نتشتک و تیدر خوب علامت
1: ما مستا مقارنه جار بجاران یعنی تجعانی سر زمان توی کور یعنی نبی بین کتنه بسر کتنه لی اما انجام واهن دیکه انجام نوان نوکی کواد خواست ایجا مقارنه مال باتی به حوالی وان یانجو بکسی دورا وان انو علمه تاویش آتا بیتره اما هانی چه قیسی باندورک نیینی چه قیسی باندورک سل بی لسر کسایت آوی خوندکاری هانی دیکه
2: دی چواری ده بی و گلک جارا و گلک خلق آدو تمام ترکز دکن سر مقارنه نابه تم ته الحلقه الاضعف بيكون زاريتنا شما تنا وغيري خي غيري تشتا چيتر اني مثلا فحصا وعلامه تاد شاشتيك پر مزن مزاري خولو دشكين ان نو ان افات كن بيتر ساعتا تخش تنجح بسركت علامتي تانين باش برا وكزمون كي بكالوريا دي تي بيتر بوست جبوت علامتي بيتر بينا تشتاق درواناي بشك هي بلكي بي والله ندخندن يادنا قلاندن تم إيشي ما نجوي بشي إيشي ما إيه كدا تكريتي وانجامي إيه راشي الفيدا مقارنة تم شاشي دواري خندني دواري كارد دواري چدب تجاري انفيه كينكم باشي ونبدلي مرو بجيب كيمتي يعني جهدي خوكرنا كدا خوكرنا بسركتنا لأو علامتي برقنانين وكما قو سانوي ندفيت التامبين حياتها رسانوي شو سانوي بتشجيعاته بشقرياته بمقارنانك والخزي دبك وكالوريا ان شاء الله تشيتر لدمات مقارنه دك وبشكي وكيف عايش خواندني رنيه وحطا بكالوريا وبترص هري وبلكي دي سنين هاي ما قلكي جفيها بأفخال قلكي تشكي خراب براسي
3: ما مستلزم البات جبير نكج يعني روشا خندني ايصال قالك طيبت وجبوي خندك رن هجر ام بحثا اي اسموني رفي نهاب كن يانجي بكالوريا بقالك روشن خراب ر درباسون يعني بتني اوسر كفتنا واني او علامتي هان انين تقيسي كيم بن يانجي بلن باويا اويا تني كافي وجبوي وانا
2: اجا لازم زي تشكي ديش تربيشم تقطان كس لجم كس شاغرت شو أزمونا وبسر جينكت بس بردوام كر حياة داوي بسر نكت إنجازك إيصال إنجازك كري براستي كاكرم
3: إجا ما مستبشتي دركتنا وان إنجامان مالبات شاواد كاري يعني آلي كاريا ويخونده كاري ويشاقرتي بچوك بكي جبوي قناغا خوني بي هل بجير اختيار بكي جبر قناها بشتي صفينها ده هي جاتي ده بد بش مثلا علمية أدبية شاواد كارن مثلا آلي كاريا وان بكن دوية مرحلة هاني ده هجرتش تكي جوان اختيار بكن لغوري ميول ورغبة وان بي نلغوري رغبة وخستكا مالباتي بي
2: راسي وايا قل كي گرنگ نويرو نه درواز كر خلاص كر وي هر دها آنا ندما تشكي نمفاضلاوي هاي نأدبي وعلمي آناي آنا دما كيفي وشايي وي نجاحي وسر كفتني كينغا دبستان جين نديارن بس كينغا قفابو وي هر صفا دها بخوين هنك درن مدرسي متفوقين اي خدي علامات درن اي درن دبستاني اويق هاي چه رنگی خوندنی پر باشه صفا دها ایجاد دست به بنگاه ادبی و علمی یعنی دیازداد و جودا بینشه فهین سالک پیشیامه ام نکفن ویم جاری چیتر ام زاروک خوبیه لسر میولی وان هنک هی نکار علمی بخوین ام زور نکن و هنک هی نکار ادبی بخوین ام به لن لگور ما دیتیت خورد و ایتیت ضعیف ام کارم ام جیر وقت تقویه وقت دو مادا کیت کیم ام دوراوی ما دی جیر نه آنا ام دوراو اجبو بير خرد بزماني عربيت كيم مثلا رياضيات كيم جيردوي وي شاغي اجبو تحضيرا بكالوريا او بيشتي دها بيش دماد بيازدا و بيف وي شاغي حاضر كرين جير لازم
1: راسا ما مستر طيبت جي هجر ام بحثا من هاج شخوا حردو من هاج ايرو نتائج وادر كتن من هاج ايري في بريجي بلي. ايرو نتائج وادر كتن اشاد بمقها اسانا ويدا الجم من هاج ايري في بريد حطاني دسبيكا اسانا ويدا يعني دهو يازو بكالوريا او انا حمي بهدو فاقريداين هجر تدي اكيد جي خراب كوكو دبيجة باندور التهات كرن ويلوي سري البكالوريا جي باندور لمره بكي جاهي بيها وكو هركس يعني مالبات بزاروكي خورا آلي كارمن للغوري خوستكي مالباطن او زاروك خواه نشکنن گلک سپاس بوتا
2: سپاس تشکی داویز بیشم بلکی یک بیوالا ما کیف کر زاری خورو ما گو سر خیری ب دو جه مرو درد خند بکیفیانا آد دو دیاری چه قیس بچوک بدبینه بیرانین خوش وان دمینه دلی وان دمینه دوی کیفینه که فحیاش ما بی بروی خوش بزمان خوش وكما قو دوري مقارناتا دوري چماكي موزيدهي اموي كيفي و تشكيده انا بريدهات مخابن ام چقيس دبيجن و چقيس زاعو تلفزيوني ما و فيسبوك دا قرتينه لايت قيزات نجحي حزار حزار جار سر خيري بنداعي تفنقا برد قلا برد افقل البنقوي هنكا كفي بلكي لشاقرت كي سر كفتي قيرو نازمون ونجاحاوي بلكي او قل لي كيف دا كيف هاي مالي دا لي كرشيني ام بهيفين ملتي ما حجي دنقدري حجي حريك جدورا خربيج كيف نبفي رنجي افرنجي هوفانا افرنجي تعداوي هي سلاحي تهي هرش خور تشوركي بردنا باجارتنا عنترتنا نبطولي افايا بكيم عاقلية زي اشكرا بيجم فورد افخالا هانم دور كفنوي برواش بالحمد لله نتائج نبشف بون ودنيا خرابة انا بروي قسمك تخودي قسمك نبالاي بس هم بهيفينج ملتي خود تواهیا باجاری ما انو دوری وی کوین یعنی دبن جبه براسی بچکش یاری جیر لازم ام کیفا خواه و کیفا خلکی ننزعین بویر نخوش
3: بلی
2: سپاس سپاس جواره
3: گلک سپاس
2: سرکفتن جواره جید کاری و دنه مثلا گش و کلوریا و نه هر یک مجالی کاری خوده جیانا خوده ده ارکی پیراد به سرکفتی بن انشاءالله
3: گلک سپاس جبوتا ماموستا یوسف احمد بسپوری تربوی تمره بول استودیو ساعتاتا گلکی خوش بوم لحیویا حلوانیه نه آنا
2: سی سیروان دیج و حرد و
1: سیدان مصر سیدان مصر من گفت سیروان جی هفکاری من سیروان جی که اکی دوائی نها بلکه جی گهدارد که یعنی سیدان جل سر حلوانی مصر با مستم پیروز با و امل هیگه حلوانی ها چی نابهر
3: ها چی نابهر
2: دوی دوی مرو شیری سپاس شوار
1: يسعد أوقاتكم مرة تانية مستمعينا متنعرف أكثر عن بطاريات الليثيوم كيف بتشتغل وشو الفرق بينها وبين بطاريات الأنبوب وكيف الإقبال عليها معنا هلأ عبر الهاتف من قامش للسيد هامان عبد البشار صاحب مجمع لبيع أدوات الطاقة الشمسية يسعد صباحك سيد هامان
4: يسعد صباحكم هلا استحياك الله
3: يسعد صباحك سيد هامان أنت من زمان بتشتغل بهذا المجال كيف بتشوف الإقبال بالفترة الأخيرة على البطاريات سواء كانت الأنبوبية أو بطاريات الليثيوم وأي نوع عليها إقبال أكثر
4: والله بالوقت الحالي من سنة تقريبا صار الإقبال أكثر شيء على بطاريات الليثيوم
3: شو الفرق بينها وبين البطاريات الأنبوبية
4: والله فرق كبير شاسع الفرق طبعا ساعات الأنبوبية أكبر بطارية هي ساعتها تقريبا أمبير ونص لمدة 6 ساعات أما بالنسبة للبطاريات الليثيوم في خزان حسب الخزان عندك في كيلو 5 كيلو في 7.5 في 10 كيلو في 12 في 15 في 17 في 25 في 30 كل بطارية إلى ساعة شكل
3: كل بطارية تقريبا شقد بتعطي كهرباء يعني شقد بتطول باليوم
4: حسب افترضنا 5 كيلو فيها 18 أمبير ساعي تقدر تقسمها على عدد الساعات التشغيل فيها 7.5 فيها 27 أمبير ساعي في 10 كيلو 35 أمبير ساعي طبعا خزانية تعتبر خزان
3: يعني فيها كذا حجم طيب بيكون الإقبال على أي حجم أكتر شيء بهاي الأيام
4: والله الأكثر طلبا طبعا ال 15 ال 16 حاليا كطلب أكثر الطلب 15 16 ال 10.5 طلب عليها كثيف
1: ليش بطاريات الأنبوبي كيف هني شو تفرق عن الليثيوم الليثيوم كتير منيح والأنبوبي كيف
4: طبعا الأنبوبي ما في ساعات تشغيل أكثر يعني بطاريات الأنبوبي افترضنا أكثر شيء في 300 أمبير 300 أمبير تنطيك 3 أمبيرات تجوز طبعا 2 لمدة 6 ساعات البطارية الليثيوم تنطي ساعات أطول وأفضل وككفالة وعمر أطول يعني عمرها أقل شيء تجاوز 5-7 سنوات
3: طيب كل بيت كيف بيختار حجم البطارية تبع الليثيوم ويعني بيعتمد على شو باختيار الحجم
4: والله حسب البيت وحسب مصروف البيت يعني اليوم بيته عنده مصروف أمبيرين أو 3 ليلي يعتمد على البطارية 5 كيلو في عنده 4 أمبيرات يأخذ 7 كيلو في عنده أكثر من 6 أمبيرات يأخذ 10 كيلو عنده أكثر من 7 أمبيرات يأخذ 12.5 عنده مصروف 8 أمبيرات يأخذ 15 عنده أكثر يأخذ 16 يعني حسب كل زبون له حسب احتياجته الخاصة
1: نعم بما أنك أنت كخبير وكتاجر بهالمجال ومن زمان عم تشتغل بهالمجال سيد هامان شو أهم الشغلات اللي لازم الشخص يتأكد منها قبل ما يشتري ويركب هالطاقة
4: والله خاصة يتأكد أول شيء إحنا نعاني شغلة هي الصيانة تمام؟ هي الصيانة اليوم صارت في أكثر من شركة موجودة ولو 10 شركات موجودة بالبلد طبعا بطاريات الموجودة المشكلة إحنا عندنا شركة هي وحيدة الملتزمة معانا هي شركة فلسطين إلى صيانة بجميع المحافظات وكلها شركة صينية يعني مو يكونوا من المنطقة من هون أما الشركات الثانية كلها عم يعتمدوا على محليين الشباب يكونوا من هون يعني خبرة لسه شوي ضعيفة يعني ما بذاك الخبرة العالية اللي يعني تأدى الغرض
3: حكينا تفضل.
4: بالنسبة للبضاعة لازم تكون طبعا هي كلياتها حاليا بالنسبة للبطاريات عم ينطونا خلايا جديدة، بس احنا اهم شيء لازم يكون عند زبون يتأكد وقت يكون يشتري من محل او من شركة، يتأكد من الخلايا تكون الخلايا جديدة والتاريخ جديد، لانه اكثر التجار عم يبعثوا علينا بضاعة وعم تصل للأسف تطلع الخلايا 2021 2022، وزبون ما عم يهتم بالوضع هذا. عم يجي يشوف وين الأرخص وين البطارية، خلاص ليثيوم، مو كل الليثيوم ليثيوم. في فرق بين الليثيوم بين التاريخ وبين الخلايا.
1: يمكن بعض الزباين ما بيفهموا، لهيك يعني الصاحب يلي من يشتري منها لازم هو يلي يحدد ويقول للعالم.
4: مشكلة صفت عند أي بياع اليوم يقول لك كفالة 5 سنين، كفالة 5 سنين، طبعا ما كفالة ما بعد البيع احنا.
1: طبعا.
3: طيب كيف لازم يعرف الزبون
4: وين نروح
3: حسب خبرتك؟ يعني الزبون كيف لازم يعرف انه هذا الشيء، هاي البطارية منيحة، ويفرق بينها وبين البطارية المو منيحة؟
4: يتأكد من البائع ويفتح له البطارية. كل بطارية كل إلى كود على كل رقم على كل خلية، كل خلية إلى كود، ويتأكد في مجال يتأكد من هالمعلومة هاي.
3: كيف يتأكد من الكود؟ يعني عن طريق شو؟
4: عن طريق الهاتف. عن طريق الهاتف. ايه،
3: عن طريق الهاتف راح يتأكد انه هذا الشيء اصلي او لا.
4: ايوه، طريق كود، في كود على كل بطارية موجودة داخل خزان البطاريات، كل خلية إلى كود خاص فيها. تاريخ التصنيع والخلايا ايش نوعها وايش وضعها.
3: لازم يكون تاريخ التصنيع ايمت لحتى يتاكد انه هاي البطاريه هي
4: 2025 2026. ما يكون تاريخ 2021 وتاريخ 2019 وتاريخ قديم، يعني كل شيء تاريخ قديم يعتبر يعني ناقص من حقه، يعني ما يبيعوا بسعر التاريخ ال 2026.
3: طيب حكينا عن الأحجام، حكينا عن الفرق بينه وبين البطارية الأنبوبية. لو نحكي عن الأسعار تقريبا، شو أسعار بطاريات الليثيوم هاي الأيام، وكيف وفي فرق بين ماركة وماركة؟
4: والله بالنسبة للفروقات وأكثر طلبا طبعا احنا كموسم العام الماضي والسنة أكثر طلبا هي البطارية الفلسطي. أكثر طلبا لأنه صيانتها موجودة بالحسكة، وأي خلل يصير يبعثونا ورشة مباشر، أي بيت يكون، أي منزل يكون بالقامشلي برميلان بعامود وين ما يكون، يبعثوا ورشة مختصة يعني مريحيننا بالأمر هذا. غير البطاريات الثانية يعني للأسف يعني كلها ما في مصداقية بالكفالات.
1: كيف الأسعار؟
4: الأسعار والله متفاوتة حسب عرض وطلب، حسب السوق. اليوم احنا نبيع الخمسة كيلو ب580، أنبيع 7.5 ب850، أنبيع 12.5 ب1250، أنبيع 15 ب1450، أنبيع 16.5 ب1650، 17 ب1650، هاي سعرنا اليوم. ال 25 متفاوتة من 2700 ل 2800.
3: يعني هذا السعر مو ثابت، عم يتغير؟
4: طبعا السعر يتغير كل فترة حسب السوق عرض وطلب. بالنسبة للأجهزة هي الأنجح شيء حاليا عندنا موجودة هي الفلسطي، فيها كفالة سنتين، في 4 كيلو، في 6 كيلو، هاي أكثر بيع عندنا طبعاً إحنا كمعرض هون. يعني هي الوحيدة تجي كفالة سنتين، ما تبقى الأجهزة كلها تجي كفالة سنة، وعمي عممه علينا إنه 0.9 هو الوحيدة اللي يضرب الدخل والخرج، هذا خارج الكفالة.
1: بحسب متابعتك للموضوع وعم بتشوف الإقبال الناس أكثر شيء على أي البطاريات، شو الأخطاء الشائعة اللي ممكن الناس بيعملوها وقت بيشتروا أو يحطوا بطاريات الليثيوم؟
4: شلون يعني كيف؟
1: يعني الأخطاء اللي بتصير مع العالم، في كتير منهم ما بيعرفوا مثلا شو
4: ما يعرفوا. أحيانا يركب بطارية بالبيت، افترضنا 5 كيلو، هي ساعتها 18 أمبير، يعني تعطي 3 أمبيرات على 6 ساعات، يكون مشغل عليها 4 أمبيرات، توصل عنده الساعة 2 الساعة 3، يعني هذا اسمه سوء استخدام أو ما يعرف بالموضوع، بده فترة يومين 3 أسبوع يتعود عليها، ما في أي مشاكل، أموره كلها ممتازة.
3: يعني تقريبا عمر البطاريات الليثيوم لكم سنة بتطول يعني، وش قد لازم يكون الواحد منتبه عليهم بالبيت لحتى يكون يعني يصير ما يأثر على عمر البطارية أو أدائها؟
4: ما عمرها، هي عمرها تقريبا كفالتها عم تجينا 7 سنوات، وعمرها الافتراضي للعشر سنوات.
3: طيب بالأخير شو نصيحتك لأي شخص عم يفكر يركب بطارية ليثيوم ببيته؟ شو أهم شغلة لازم ينتبه عليها قبل ما يأخذ هذا القرار؟
4: والله أنا أنصح جميع زبوناتنا وجميع مستمعينكم أنه يتأكد من البائع قبل الشراء، يفحص كود البطارية، يعرف هالبطارية أي تاريخ، ما يشتري كفالة بالهواء، ويتأكد من كفالتها وكفالة الصيانة تكون موجودة. أي بائع اليوم يقول له كفالة 5 سنوات، وهي ما يعني هي كفالة حقيقية، بس أحيانا تكون كفالتها بسرمدة، أحيانا كفالة تكون بالشام، تمام؟ يعني زبون اليوم بهذا الجو الحار صارت عنده أي مشكلة بده يستنى أسبوع 10 أيام ترجع البطارية. لازم يتأكد أن الكفالة تكون موجودة بضمن المحافظة، يعني بضمن المنطقة هو الموجودة. هذا النصيحة لي، وتأكد من البطارية تاريخ الخلايا، حصرا الخلايا يكون تاريخ الخلايا جديد، يعني 25-26.
1: شكرا لك على هالمعلومات يلي عطيتنا اياها السيد همان عبد البشار صاحب مجمع لبيع ادوات الطاقه الشمسيه، كان معنا عبر الهاتف من قامشلي. شكرا لك،
3: يعطيك الف عافيه.
4: شكرا، سلامات عليكم.

هجرت يا مبيعي شبك مش زي روزي اشتغل يا تهنجي

دما باش بروجا وبخير بقى جهدارين ارتا وجهدارين برنامج زين ايروج روجك جدايا جخد كارين بولا نهاك وازموني وان بشتي دمك باش دركتن بشتي وصاندنك زيدا بشتي هيفيك مظن شخوا ايري وبرياخ وسر وي حكومة سوريا مجوان تفدار دبيجن بيروز بقى

0: يروح رضوان جان بهبر دركة مناهجين حكومة سوريا ويا ريفا برياء خسر مجي خوست أما بشتيرو بلي ما هاتن خملان دم بوينين خوندكاران وعلاماتي وانو سر كفتنا وان مجي خوست أم كساكي بكن ميفاني خويا يكشوان خوندكاران وجاوي جباجاري قامشلو أو نابي خوندكاري لين عثماني وجاوي بارين أحمد حرضو لسر تليفوني بمرني دمو باش با خيري هاتن
1: صافي
0: خديت ترازيلي رجاء واجي بخير بك رجاء تجي بخير ازباورد كنت جالينه بارينه
1: بالي
0: كرمتم قالك سباس ساعتها تخش استخوازم جملين دست بي بكم لين دماتا باش با سر خيري با
1: صافي
0: لين شخوات دستود وحفته وشار علامات آنيبو يعني نوت وحفت فاصلين نه جي صدي تقف نتيجة تخمين ذكر توقع ذكر
1: ما باورد كر زيده ولوبا بس ابجي مرباش بو تعبام نتشو فالا شاش علامة جيجمتشون بس ازرازين بعلامات اخو
0: او شاش علامتي تشون جكي جام مادي تشون
1: شهر مادك اجزاء تشون بس ياقو قلق جي تشون او مادا رياضيات بو
0: تقيسة چان علامة جي رياضيات تشون
1: جي شاستادي مبين صادو شيختو بينج ان
0: يعني تقريبا سي علامتو نيفنا
1: تماما
0: جالين ايروج وقتا قولو تا انجام عالين ناس كر تخوازم تجمر هستي خبج بي چواب
1: زاني اول شي ساعتا وقالكي خوش سر في درفتي واس بيروستم جهر كسي شاقرتي قو نجحين وبسركتن از قلكي قلكي كيف خوشوم يعني هستي مناي قوتن قلكي كيف خوشوم يعني هستكي ناي وصفاندن
0: تاجي توقع ذكر لغوري خواندنا لينكو أف علامة تعويبة
1: لين قلكي تعبي قلكي خواند ومتوقع أنه براسي علامة جينتش يعني متقول تشقاص علامة جهر مي علامتك نا كيني علامتك الجهر لغور تصحيحاي ناكي قد بقاريا مالي ومجرد راجع عند يعني فاقتاولو نتيجة درك تقري بس كي كيفان قلكي هاد بس براسي متخص هي بهتربانة يعني لغور تعبا ويز بيجم يعني
0: لين تروجي چند ساعات خوان تشكن جيد دس بخواندنا نها بزاد كربو
1: جهيفا ششابا ما بلشين دوراتي خو ومن مقتي خو حمد برك خو ناخو هاجي هبو يعني ساعتين ايفا لايز نبو دروجا مدحم خوندن ودورات بون وتشتي خوندن يبون يعني
0: يعني تقريبا بري ويب صالكي بشكلك رسمي دس بمن هاجي نهاكر
1: صالكي وبين جهيفا
2: تقريبا دسالة
0: تقريبا دسالة اللي انت بيشي لي انت بيشي دس بشكر
1: بيشي مواد علمي بكر رياضيات علوم يعني مواد علمي اول شيء بري اذا احمد يعني
0: اف مواد ايه نظري اجاتك هنجي بدس وانكر وتكنجي خنت
1: مش هيفان هاب دس بكر وتديت منها جمع غيري جي مزي اجتماعيات ديانج جمر غير هذا اما الطرب مش اولي بتسبعي دين ام حابسك
0: اوه تقولوا تعبي تعبا تبود تعبنا
1: اري راستا من هاجي قول نوش مردان اجتماعياتو ديانا رقلكي زحمت بسر مجو سر حم طلابة
0: اويات عدل تكر؟
1: تعدل مكر انو مختم بهتر بل لانو قلك فقرات تدهن وقلك يحزاوي زحمت بو بمن بس من درس تلقونا راك معنا درس درساوي خون حتى كان برجا امتحاني ابدا تستمنا بو
0: جالين تجو صال ونيفك تقريبا لين خو حاضر ذكر تجو شا واجير ده هي أنت لمالي دورا دي وباب هي
2: قل لك إمز بيبان دورا دي وباب قل كي سر أن شاقرتها هي سر زارو كي خوا هي أهم شيء إنه ضغطة نفسي سر وانا كده يعني بهي لسر حتاوة يعني مثل شلون مرتاح أنت بيبخون أيام مهم متابع بنجوارة معنوياتي وابلند بكن ولو يعني ولو شلو يعني إنسان خطاب معلوياته وقوتني خوش هالو طالب له تحمسي سر خوندني بيهتر لأنه والله ضغطها نفسي وخوندي وإلو تساعد كي خوندي طالب له تشكيه فإما ولو مسرح حتى ويهشت وتخوند ويتخسير نتكي يعني درس درساوية أهم شي طالب له تراكمات سريح شينا بن
0: بلكي تظانيبو لين دخينيش برخفش برولو تقلكي أو ضغطها زي دالي نتكر يعني جارنا جي خوندكارن هنا بحاجتي ضغطيني
2: بحاجة ضغطيني بس إلى حد ما إن أو ضغطاك وقلت لك تعطي جوابك يعني طالب شو تجي مرحلة كنفسي يعني النفسية طبعا أنا كنت تعبي أي اشتغالي أي تنبيه أي تشك تأثير اللي تكيم قال لك
0: تجو تشاوا ده هي آند لمالي جيري يعني بتايبت قبل كي أفحر دو دمه هي داويك وأسبح حسبكم تشتكر جليان
2: خد الجوي مالي نبي برايوي خواوي بابينا كي يعني جوي مالي تسمي مثلا جوي هاد ابو خد ناير مركز بو يعني وقتي منظم بو يعني اجباري جوي مالي تفهم اي مالي اري كاريبي
0: لين جاتت بوقتي ومنظم بو قيتا چه ساعت يتخونت كان جيراد بو سبه زوبو يان برنامجي تشلو بو
3: هردم ساعت حفت از درابون اچون ما حدا خوا از وگر يام ساعتك راح جمع بو ودس برشين مواده خو درسا قو مدبري متحضران محافظ دكر تراكو ما سر خوش هنه کرن ومتابع مش درسا خوش استازه خوره
0: دمه هي تالي تا چاوا کر ولو مثلا اختلاف كد برنامجي تيخوندني
3: نگو اختلاف کتی بس از برشم تحضیر موادی خو اجمع دا اول برشم و دیادوا یاسی حتا گوز گهام نیبه هی با تاریش بر امتحانه برشی برکزین بحتسل مع دا اول یعلو معامی بو و بشکل زحمتی زیده بو زورلم سری رکزان خوشکایی محضرات
0: روژی تا چند ساعت آت خوند لین؟
3: دیگه 8 ساعت
0: جا اول دش بر یا سالو نیف کهد حتا روژا گت امتحان بداوی کرد
3: بتابع مشکل ناخور
0: روجي حي ساعتا بركتنا تهبو تنبو مثلا يانتا اوجي لو قشي خدوري ويبربو مثلا بهاري صال خوش بو
3: لا عزنا بيش من خدوري ويبر لانو اهلي مقفتش من نتسام عادن تخشتن ام دايما نفسيا مبغيري مش دوي خوني هنكي درخن وبابي ام دايما يعني هر ايفاج من تكر مشوارا كي ليلي مدر تخس نفسيا مبغيران دو
0: ملي افايا باش بو فلو حر ايفار تشقيسي تقدم دا مشواري خود قدانت
3: يعني إني ساعت بور بك ساعت بور قبول
0: أو مشواري أهان تقيسي آلي كارياتة تكرلينغو تدي ساولو بطاقاك زي دبا
3: قرسة قال لك يلو نفسي عم تغيري أز محمسة أهلي خود ديت أز بيهتر تحمسي قوز بخوي نمس على مادلي واد بينم أز كيفية شعبي واد بينم
0: مالي جالين از خوازم تجي جمرولو اجاب بحثا تي وبافي لين علي كاريا وبلين ربكن برنجا كي قشتي يعني بتايبت او مها داوي يا بري امتحاني قلا كي زحمتي بلكي خوندكار يعني لين واقف صالو نيفا كويد خوينا صالو نيفا كجي يكلو اي تبكي نكوي وملل بو خوندكار تشي بي جا اف مها داوي وچلو
2: دلتا فعلا ببط بيجي اب مها داوي نفسي تاي كليا هاتا قهرتن مع انه مش مزاني بو خوندية ومزاني بو تراكو ما سريت شنبنا يعني قول استاذي او ناكيد قوتن يعني من هاجي خو خلاص كربو ورا واسق بنشي بس او نفسيا خولو الترسان الا ما قولو ترسان امتحانا ورهباوي هيا بيجي اما ما تمي سر ما بقوم دلي خشكنو بقوم مشتا واسقن وبشتا مشتا راستا وتسري ما بلنتكي وحتى مثل ما جرت بنتي يعني تعلمتها انا وين يجينا مشكلة ابنها مرحلك التجريب يجبو تمهيدا بكالوريا را يا بكالوريا هن قاني محلات اللي تكرم تقومي محاسباتها وعلاماتها كان بس نها ام توازن بس تركبي تبني تحينا بي نجاحي خشا اولو ما يند طرصات ما يند لبكانت يعني ما تقول اخلص بروح رياضية باك أبجيك أي مرحلة حياتها دا يعني خدينا كي وتصير نكلي بيجي قرأك إنه نتاليات وقولتي تاليات دنياي بالعكس الخطوة بيشيج نجاح ريا فتمي ما أبغوت المجرد قوت إنه مدعيدان تمي أبغوت المجرد عيدان
0: بلي أف فكرة مشوارك ولو برنجك روجانا بعضي أو شكو هاز جوار
2: خدي بعضي ولو تمي نفسي عيد غيرين أو بشكل عام لو حش ضارو تخد كي جوه سري مثلا روج بيني مثلا تعبيني هي حاله مكافأة كده وتشتكي ولو خش جوارا تخصصيني يجبو بحسن انه مثلا اهميته باهتمامات زيدا ايولو جي مرو زارو كي جيبن ولا اخوان دنقو ولا حتى ايمالي بن ولو بقيمتي خود حسن
0: بيكمان
2: افجم بشكل ما لا مدى انه تمي مكافأك هاي اشترى مثلا ايرو تتشتكريا تأفتشكريا ام تتشكرين بجا ولو ختام مشاركة متكن زارو كي ميديش تشجعين تشتي قنش تكن تشتي باش كن خطواتي بقابي باش تابجنا في اجدام زم ايما افجم ابوكا درسك ادمال ديملو علمينا أنت
0: مي
2: شكرها
0: بنت كنسر
2: باش.
0: أها. خو بريلين إيه مستر أوجي ولو جهاتي نوكلين.
2: خدي الحمد لله. طال عمرك بخير برايلين صفين
0: هاي. خدي وعم بهيلة. لين أو خندكاري جو أنا بويانا هات تشجيرد بيجي إجو خو أنا حاضر كري إجو دس بيبك. جو وقت جهاتي ب وقت فان علامتي بلند بينه. كرك شبكة.
3: أجل دبيج من أول شيء ترسينا خند لي خود لأنه مرحلة كا ومشيت محطة إنسان ده أهم شيء نتراكم ما سريت شيء نبين وقت خو نضع يعني بحب عليه نباشرة دوري حب عليه إنه يقول ريا وانا خون دنيا بي هيش خون ناخد حبين وقت خو بنظمين وأبدا خو نترسين
0: جالك سباس أسجلك كيف خوش بوم هيفيدكم دي صاد بكالوريا دولت ميفانا ما بعلاماتي إيه حريص كافتي وإيكو بلي تبي ساعات خوش لين عثمان خندكارك جباجاري قامشلو بمربو أو بخوا خندكارا حكومة سوريا بو على متاوي دو صدو حفتي وشار قو تيوي واتيا نوتو حفت فاصلي نهج الصدي قال لك سباس جبوتا وتبليبونا تا وتبليبونا دايكا تجبارين أحمد ساعات أو خوش جارك دم بيروز بان

0: ني سبورت كمي فانا من حازره دمتا باش بن سرين
1: لا سر شاوا
0: قالك سباس نسرين افتش قيسي ووا دس بمطبخ اخو كري
1: سي نو ما دس بكري نزو ديا
0: تقريبا ما هكنا
1: اما هك شي بويا
0: وان شار خو هي هفن
1: بلي ام شار خو هن ام فيكاري دكن ما دس بكري فيكاري خو
0: وان تاني اف شار خو هن يا كسن دنجي بور هن
1: نو نو ام شار خو سنين انا كا يعني هين او تبيجلو ما ظن نبو ام بر داخن كسكي براسيم نخوازن كسكي جي داخن ام خوازن ولو ام تاني ابن
0: بلي هفيدك مروجة بيولو ونما بلا حقنون بك نكن ونكار بن تاني بن نسرين نسرين فكرة جوارش كوهات وشاوا ولو تشار خوها زحمتي يعني جيش ولو بهافر بنها السقينن
1: راسي فكرة شاوا فكرة جم فاما أميرة دس فكر يعني قل لكي حج مطبخي دكي وخارني تشيك وأوجي تاوى سيزا صالة التركيمة يعني خوارن النهج ناسكر وهي بتشوك برحيب تستيولو بابو خوارنه تشيك حتى مبرمنا للعالم دماغ فنافي مطبخ يزيجولو هات ما كير أميرة العالم
0: بلي أو آم الزنة أورتي كي جاني ترتيبها بيتشوي
1: أورتي ويا
0: وش مطبخها مالي دس بيكريا كي جاني جوان وش كي جان مطبخي دس بيكريا
1: مطبخها مالي أم حشر أنا الباها بدو دعيشن نفسها مالا كيدا
0: وش وان چه چه دكني إجا كام هناك يورن ولو بحثا مطبخي بخوبكن
1: فارني ما أم تخوازن فارني مالي بل يعني أم يعني طلبيج مرتين وك مثلا دبي صفيحة ما فقارني دن أم تبين أم فاتشينا كن أم تفازن أقارني مالي بتعمام مالي
0: خارني مالي چنه ون چه دكن
1: وك روبياني فلين كتلكن أف خارني ولون براسي
0: دا خواز وطلب لسرفانا هي
1: راسي قل لك هي قل لك صان شواجي جن بوي شوا شغلي دربة جيتك يعني دوامة در شغلي دربة حياتي مالي نما دلحق انه طبخاك تشيك فجبو ولو طلبي خوارني مالي هن
0: ناخو كمياتي بتشوك انا
1: كمياتي حسب هنك هن وك مثلا عزيمات شيدكن يقل لك يتخوازن
0: مالي طلبات تنجي جواتين خوستن دفي بري ويبروكي بدروجة بنفسا روجية هي كاريانا
1: طلبي جمر أم جواجي دبيجن أم بري مثلا يا سبها جو جمر بيجن سبها جو يانجي بري ويبروكي مثلا تشب السبع عزيمة كل جم من السبع الزنفالة مأني كارم فرابينا أخو تشيكل طلبتكن جبو تشاوة مثلا أم رو بروتينن أم تشاوة مدرن سيوكي أم بين المالي تيخن برادي دي براسي تعماي يتغير تيت الروب روبينة خاصة روبي أجبو ولو نفسها روجي تبين وتشيكي تعماي قلت وقش نتقاد تيخ برادي جي وجمني دي بجي تعماي إلا تغيره
0: بيتر چتي خوستن ورو روبي يا كتلك
1: بيتر روبي جي تي خوستن وبلاب جي أفلاب جي تدي خوارنك تركية او جي امير افكار اني فيديكي
0: شخمني
1: وقتي ما داخل
0: شخمني هين ببرسيا بكاج اش مطبخه تركي تش اني افكار
1: اري بلاف قراني افكارنا قال لك مشهور التركي يعني السر بسطاتي فروتين الشارعاتي فروتين قال لك طلب بسر هنا الفيديكي وقتي ما داخل لي استاخو بيش سؤال تر بلاف تشي بلاف تشي وقتي ما سوره جوارشان يعني شكلي بي على الجبان دن طلب كرن وتعمان قلتي على الجبان يعني حتى طلب السر هي فلاف
0: افش شيد ببلاف
1: بلاف ج برنجي نوك سينغافا روجاي
0: يعني دا خواز السر ويجي هي هاو تاني بلاف اني يعني خارن ندنجي هنا وين شيدكن
1: بلاف و بلاف اني بلاف يعني تشاوي يقول لك يعني أم كارم بيجن فارني تركي قال لك يتوش بونتي دهية.

0: والفيدا كان قلتي ناو بازن تشتيتوش
1: نسرين
0: يعني فيا تاني اللي هيكي شارعة فيدي تناس كرشاوة
1: نسرين يعني هجر از ارمان جاوه هدفه وناس بكم جبوش تاني ونخوارنين كيفن و اي مالي تشي دكن يعني انا قلكي خوارنين غربي اي شرقي كتيه ناف مطبخه ما بشكلك عام مثلا مطاعمي ما يبيجوك ام دبينين شاورما فاهيتا كريسبي افتشتي ولو قلكي ليتي فروتن اي وتاني ولو وب اي كيفن بخو قري داي جبرتش
0: جبرتش جبر قوتلنا الفيدا يعني قال لك مارش تاغلين قوم تخص المتشكي ولو القامش لي بابا الفيدا كي قال لك مطعم هنا فارني ايه سريع قال لك هنا يوكي ذن الكيمن ودقوتن ام طلبتكن الممالات شي دكن نباقجن وكروفيا قونا باقج مارشان دين وبتدنا يعني
1: مالي
0: فيجن بلكي بلكي يسن هب بس اوجي نأنه وك مطبخة
1: يعني أرمان جاوة تاني جيقوك أفيد من برن أفاناتنا نوو تشيكر
0: أري
1: طلبي
0: بربو أفيد من برن وخوارنا أفي خوارني مالي كيمن وثلنا نزبي
1: طلبياتي مزن جوار تجاري هاتنا مثلا جقي سيي تشلوي
0: طلبياتي مزن دار العجز عقدك بمر تشيكر أم جوار حرو تشيدكن مركزن أو جي مش مرحلة دي كادري وكامل شو طلبتكن
1: أو شي حروفان
0: وعزيمة أطلب
1: حروفان خوارني كيفن دخوازن
0: أري خوارني كيفن فلبن فلافي كتلكبن
1: إيرو تطلبي هنا
0: إيرو طلبي ما روفي كتلكن
1: نخوانا هم بلبوكن كي طباخة ويبيتر أميرة يا وجي
0: طباخة أساس طباخة أساسي أميرة يا
1: وإيوة هم برد سيدرون وتين وتشاوا ديكن
0: لا أنا أمشي في أرتشي ديكن بس يعني أم نكهاوي بيتر تيدي وقود يجي نفساوي تيدي
1: وند لحقا مثلا جو كمياتي مزن جوار بيهم تاني تشوار حبن
0: بلين لحقا أمس بهذا سبيدكن تعت يقدو فازن دي دوهن شي حياة ساعتين
1: يعني أنا مثلاً 5 كيلو جوز وربي وبكن كتلك وني بلا حقن.
0: شو؟
1: نا؟
0: والله جهات. حاولت لون على حقن.
1: نسرين تشو تغازة بيجل تالي؟
0: أشت فازم بيجم أز فازم بيجم إنه أي طلبت كي وقود بيجي كيف خوش بفارنامة بديه أو نكهات فازة طعمة فارنا مالي براسينج أفارني أبي إيدي أبي جاهز وأنا أز بيجي من الصحين يجي يعني بتشكي وقت صحتك بحياتها خلكي ده
1: أش خو وقتها أسبتر تشتغلي متج مرجو يعني هدف عم جيج أم هنا كيولو خارن خلكي بخارني كذا في جريد نجبرجو يعني أم دبينن أف خارني إيه سريع قلكي خلك بردخون فهدف عم جي أف بوجي
0: بردخون ونصحي أفيدن يعني اليافتي دي بروتين تي دي صحية يو قارني مالي وقو جاتا اشتر قارني تشيكو دين برتنة وك مثلا تهجم جاف قارني دبينة
1: قال لك سباس جبوتا وتبليبونا تان سرين سين جمط بخا أميرة العالم جبا جاري قامشلو أو بمربو ساعات خوش زور سباس هيفي دكن مطبخة وهين وهين مستر ببا باشتر ببا قال لك سباس ساعتا تخوش ساعتا خوي تجي خوش ساو بربي ساو
0: كي أزدلكي كيف خوش بوم أز بوردر كتن
1: أمجي قال لكي كيف خوش بوم ساعت خوش

0: جارك ادنا ملوا فقريان قهدارين ارتا بمجارك تندروستيك و ام دبين اندصالي داويدا بكرانينا سيروما برنگكي گشتي گلكي پربويا لباجار دوري دوان صالي داويدا بتايبت فيتامين سي او سيروما سي ام دبين گلكي خلق بكارتينن لتمي ولو قفلك برس دبالا او كسي قو بكارتين استعمال ديك بتايبت بشراكي حطا بشراكي جروكي حطا روكي جداهي هيا مجي بري خدا دكتورة بريفان موبس بوران خوشين جلدي دريا في بينك تومار كيرا ما قوم دهابيني ده در بعض دبن جبو مثلا برسي خلقي ما جروبك جا قاهيان جي بدست خستيا كا امجي بورا لي قهدار بكن قهدارين ارتا بمن ريا دكتورة بيريفان تمو تختورة جلدية لسر تليفوني دما تباش با
1: دم باش
0: تورا امي بحثا سيروما فيتامين سي بكن قلكي دوان دمين داويدا ام دبين تيب كارانين ايجا ام تخوازم ناس بكن جرورة جبشريرة كاتش في داوي هي امش فوائد دادس بي بكن كرم بكن
1: فيتامين سي امنا بي علمي جرد بحمض الاسكوربيك اسيد جمنتجات عناية بالبشرانة جبو بشري او انا مضاد اكسديه قال لك خرت حمايه تاوينات كيج اشعار وكيج تلوث البيئه اف منتجات تلوث درت كيفن جذور حره قال لك تعديل بشريه كيف افتي ديجي وانشتا وش في فوائد ديجي بشري لونينات وحدينه او بقعيره بشري دبت كيف وهنا كان شو نابزكاد وجهي وادي او شكل لك باشج فيتامين سي جير واخر شيء جي جرت بتحفيز انتاج الكولاجين اف ماده انه التجاعيد تركبة فيتامين سي وتحفزين وتجاعيد بآخر شيء خوخت البشرة زودرنا كبير
0: إجاب كاراني ناوي حريك برنجة كيداتينا وقالك كاس نوزان بكاريا درست چاوايا چلوي هنداتين لسر مرطب هند بيجن نعمل دووي برطبين هند بيجن نعمل لدو واقي بيداني هنك بشاف هنك سبها قالك فيتامين سي چاوا بيداني
1: فيتامين سي لازم أول شيء بشرة باقش به زهاب شتي بغسولي إيه مناسب بشري رمرة بشو هابكي ددقة تي سيروما فيتامين سي سر وجه خدينا شتي وينا كو بشرة جاف بي يفضل مرطب دينا وبشرة دهني بي رأس المرة واقي شمسي بسر دينا يعني جنك سبها جي استعمال لكن وهناك إيباري باعتبار مضاد اكسي دي آباش انو مرة سبها دينا مجبو تأثير روكي كيم بكي تعم واقي شمسي بيهتر بكي وحماية بشرة مواد اي ملوث للبيئات جذور حرة أهبانا
0: يك إيباري بكاربين ويتش بكي يعني أو جيوي بشو نفسه تيروكي والدوفرا مرطب ديني يانا
1: بلي اي ايباري بستعملين اوجي وجي خوي بشو زهابكي سيروما خوي فيتامين سي ديني ومرطب بشرة ديني حوجي واقي شمسي باعتبار وقتني
0: بيرا كاركت تستعمال بكش غيري وي ايقو سبهاش خوري في فيتامين سي ديني انك دو بيجن كاركت مرطب جي ايباري ديني وكاركت قلكي البشرة خم قاتبه
1: زاني حسب نوعي بشري دميني انا بشراتها لازم بشتوينا مباشرة بشتيدة قام رطب دينه
0: او شو او اجا وقت اقوس بها بيجا ايفاري وياك تشبكه
1: ايفاري جيت كاري اضافات نادلي زيت بك يعني مرطب وكيالورونيك اسيد لكن بشره دهنيرين ياسين مايد اضافه ليت كان فيتامين اي او جي كمضاد اكسدي يعني فعاليه بيهتر لك
0: هند بيجن جركه تبشو بس هين رطوبه وجهه تذهبت فيتامين سي دينه وهناك بيجن ناد فيت بتمامي ذهابك صح كجان دكتوره
1: راستيد في بشرة زهابة يعني بشو باقش بك بشرة خو زهابة بشتي ويا بيتا من سيدي
0: عنها قلك أنواعي بشري هاني دهني هي جاف هي مختلط هي إجا أف فيتامين سي شحمي بشرة عادية ودبا
1: بلي شحمي أنواع عارتشي دبا بس إجا نوع فيتامين سي اختلاف دبا وقعنا بشرة دهني لازم أمسيرومك اختيار بكن آ فيتامين سي ندهني بي أو جيرت بيجن مائي وج بشرة جافرة أمكارن آ سيروما زيتي بس تعملينه بشتوي أم مرطب دينه أما بشرة حساس لازم أم حذر بنجيرش بركو مادة فيتامين سي مخرشة جارنا جوار ولو صوربوني تشيتك تهيو تشيتك حرقة تشيتك فأم المنطقة كي بشوك دينه سر بشرة خوة في أشخاص بشرة وان حساس دروجة ومي مراقبتك مادة صوربون حرقة تشيبو أم ما تكملينه
0: أفي حساس وكي جان نوعي دينن آما إيا زيتي
1: ها حساس لازم زيتي بركو بشرة وان جافة حساسة آ زيتي نعمتي بهتر دي ترت طبي بيترددي فتهيجو حرقة تمتردك
0: بشراء دهني جي قلك جراغ دبيجنها قرى أم أظاما إيدا تينين فتراتي إيه دريش جات تحسي وجه زهادك قريك يك حرف فتراكي مثلا بقهري مك إيه بشراء دهني جارنا زها وجارنا دنافري يك زيتي جي تعمال بك يان شاوا
1: ثانية أو قريداي منتجات إيه بير تين استعمال كرم بشراء دهني وك غسول إيه بشراء دهني بشراء زهادك فيتامين سي جي بسر دهني زهاتر بك واقي شمسي آب شراء دهني مواد هان بشرة دهني بن جباري يعني تأثيرك جانبي جير در كيفن فكاره مثلا غسول بغيرين يجدي بلا بشرة دهني بستعملينه و عناية يومية بمنتجاتي وكمقشيراتي دي ريتينول اي ساليسيليك اسيد اف منتجاتي هان تيتنبن بس فيتامين او مضاد اكسيدي تنبن ولو تعدل بشرة وانا
0: دكتورة اي حب دو وجهي وان دقارك نوعي استعمال بكن
1: بصراحة ام اختا حبها من ام فيتامين سي نادن يعني معالجة آثار الحب وقت أولو أم ندبي سورد مينين فيتامين سي باشا يسرع شفاء الجروح وآثار الحب بينما قو حب شباب ملتهب يفضل مرة نستعملين فيتامين سي
0: ليولو أو حبوبي عادي بن تعداوي تنية يعني نقي إيه ملتهب وبيسري وان سبي
1: أيوة وك مثلا زيوانا واندن أو عادي كارب استعملين
0: دكتورة يعني هافين قرمامة قهلك زيدية او زوستانجي يعني جلكي عكسي ويه جمد باي جلكي جمدي هيا او باي جمدي او قروقش عقود كفا يعني دي جوي جلكي جدا هيد اورتاوان ده هيا اجاش بو مثلا بكارانينا فيتامين سي اجبر جو ايرو بيتر مجارا ما جريداي ويه ده هافيني وزوستاني دي نفس استعمالي ونفس طريقي
1: راستي يعني فرق نيني غير طريقة استعمالها ويدا إنه تجوي قرم دينا تجوي جمدي دينا بس إنه يعني مرطب مرة بشتوينا دينا وبدود واقي شمسك مناسب بشرة أخرى مفعولي واقي خرطر ديك وهو أب يعني بس إنه نوعي بشري أو تحكمي بواقي شم بفيتامين سي ديك أما جو نوع قيس تعدايها
0: يعني أنا مثلا دبي هافيني ده هنا كدبي جن مقشر تيدا هي يعني أو نوعك تقشير فيتامين سي ده هي جاد في هافيني ده يكلم قاتب مرطب دين واقي دين بس برنجة كيروجانة دين وتعدينك البشري مثلا وترقق تيد تشينا به
1: راستي أبنا قريدا استعمالها صح سيروما فيتامين سير يعني بشرق وحساس وقجاف به ممكن تهيج شيبه به سوربون شيبه به تقشير شيبه به وقريدا نوع سيروم فتراك يدريج الجم تمام بي هاي تشجع الباء سيرومي هبه تر الرنجي بنار قولونينا غيري سر زربوني به بسر سرق غامق يا حورنجي فأبانا أمي بيها بابيجن أبانا أكسدي ديتشي بوين أما بشرة مختلط فتراكي زيدة يعني دهني فتراكي دريج بستعملين تعدلين
0: وكيدن يعني أب مسألة تأكسد هناك دبيجن حطاني أو حفظة علبي بخوا دبي قوجيكي طاريدة بي أب يكايا راست وهافيني قرك أنا الكوبي حفظة عندن دبار رادي دي يعني لهندر غرفة ماكش مكيف الوانتن دكتورة غرفانا هنا ابدا يعني قرمتي ده هي
1: فيتامين سي باعتبار اكسدي بيرتشيد بي لازم ديجيكي طاريد بحفظان ده دوري ضوي روكي دوري ضوي مباشر انيونا حراره جي دورا خو بيدليزن نو فيتامين سي تحللينا وفعاليه ويكيم ديك افضل طريقه ش حفظ عويرة جيكي يعني مناسبه حراره تاوينا كيم ودوري ضوي وعادي جي واقو ما فيتامين سي تدري ان جوهرن يعني مبالا انك تشتكي دن تشتي مستعمل مباشره ده بيع الباخو بكرم شبو هوانك شين انا اكسيد افانانا
0: دن نكدي بيجن والله امي برتقال وليمونة تفهفكن واف فيتامين سي ومي حد سيرو جاش خورتشي بكن وهند بيجن والله دا اكسيد زو وچينا بيش برقو طريقة چي كرناي هنك دبينا والله ام فاي ام برتقال دخون وفيتامين سي ام دخون فوك هذا اف دك هذا بر فيتامين سي لسر وجهيانا
1: راستي نا فيتامين سي قات هندري برتقالي دي تركيزا يكيم ترش سيرو ما اقو ام دكرن وحتى انه انا مستقر يعني اكسدي زوبر تشيدب وقت تعرض جهوار رياج دور مباشره اكسدي بيرتشيدب ففعاليه يقول لك كي مش بشريره تطولوا بي سيروم تدين سر وجهه ومركبات ديد هندري عصيره برتقال دهني او بخوا مركبات نباتينا حمود تهيج حقه بهترتشيد كنج بشريره وقت برتقال دخو او بخوا باشج لاشر يعني صحاره صحته لاشر باشه بس نكفي انه نظارتي تخبشريده معالجه التصبغات كي اثار حب الشباب، ثاني انه تحفيز كولاجين تشيتكي ومناعات علاش خردكي شفاء الجروح تشيتكي ابانا في داوي جلاشر. اما كبشره نضاره او قسين عادش بركو تركيزها هيك دي برتقالي دي بالنسبه ايش سيرو ما
0: تركيزها فيتامين سي بخوا او تركيزه وهن وقراك الجوري تركيزها يك تشاوا دست بيبكه
1: بلي تركيزها نورمال درجه 5 سدي حتى 20 سدي. أقول لك باش أو 10 سدي مناسب شحمة أنواع بشريرة. جوبو جورا بستار فأنا تقشيرة زيدت كي تقشيرة بشري زيدت كي تهيج زيدت كي نا مناسب أقول لك.
0: أوش كير مناسب إن أبي زيدي 20 سدي جو تركيز عيبة.
1: أنا إيش بشرة دهنير أكتر شيء وعدد وحري أو جي مرتب بيرتي داني ونبشكل كي يوم استعمال دب دروجة سيروجة أسبوعي دش بو تقشيرة زيدت شينك. برجو مشتقات إيتي أو فعال بيهتر بس كتقشير وحساسية بيهتر شيتك.
0: هنكس هن دبيجن لسرعة بينج تركيزة بينجي أو دبيجن وجهه متقشرة أو شو ما دكتورة طبعا بحث استعمالها زيادة دك مؤارو جانا يعني على المدى الطويل.
1: بلي هنا كان أبخوا حساسية جن بشرة هي يعني تقشيرك سبق دستعمليني وك يعني تركيزة بينج صدي قل كي تعديل واندك شو بلكو بشرة وان بخوا حساسة يا قل لك مثلا شغلي والبر كي هي فأنا دبي مرتب بمرتب درنا كيفن بواقي الشمسي مناسب درنا كيفن ويفضل دجاري الأسبوعي ببلشن يعني نا روجان دينا ببلشن أول شيء دروجة الأسبوعي دي فاصل وكيرو داني مشتي سيروجة دسا دينا ومرتب دينا وك مقود مقشيراتي دي بير استعمالنا كي وك أوجي مضادات أكسدينا وكريتينول فأنا جي مقشرن شناب بيتامين سير بيستعمال كرن أحماض الفواكه سلسلك أسيد أبانا شنو
0: أو استعمالها هان بشتي چند حفتي يا قرك إجابة بروجانا
1: أو أنا سي حفتين أول شي دي جاريد أسبوعي دي بشرد بسيجو وبشرد بروجانا
0: هنك دبيجن ايرو ام دركتن برو كيما فيتامين سي داناني او براولو دروش كي تدانين في دو تعدي هيان ايشي وجه هفتنا
1: نانا او قيسي
0: دبي والله ايرو كاريم البرو كي ام فيتامين سي داناين جبرقو او مقشرة تعديدك تزدك بشري
1: نا اي مزبينم انو دينا واقع الشمسي بسر دينا فحمايتها بشري بيهتر دكي شجرو جبرقو مضاد اكسدي يعني وحاجز كي سر بشري تعزيز مفعول واقع الشمسي حمايتها بشري راوا بيتردك
0: عند بيجن عامل حمايه جرو كي جي تي ذا هي ناخو افج برولو فياد بيجن
1: ايوه
0: بس دكتوره فرقه عمر هي دب كارانينا فيتامين سي ذا يانغش وكف يعني كتشك بصاليه انه هو دس بيبك وش كاسين دي ترجنك ولو او دخوازه ايجاش خرب كاربينا فرقه عمر هي يانغش وكف
1: وبراستي يعني شقازو يك بستعملينه شور عمري بيستا وشورد فايداي بهتر هي دارت البشره بهتر خو يعني تكجبر كو بشره تعدد لك لينا هاتيه كولاجين تيد هي رطوبه تيد هي نعرض روكير وك انسان ايجو تشل صاليبه ففيدا خو بهتر استينج عمر متقدم
0: جبو كسي دجاني اي بحمل تشيد بيك دينيان
1: أبخو فيتامين سي آمن نتحمل ده يعني تعداوي تنه يشري امتصاصة ويدريا جلدري كميات محدود امتصاص دبا وتدرر راوي سرزارو كيتنه
0: مرضع بجي شير ده عادية
1: أوجي عادية آمنة
0: الجم و يعني الجم تلعيادة دكتورة تدبينة كسكتة مثلا مشاكل جير دركتنا جس بكار آنين يعني دانينا في فيتامين سي هكر بشكلك خاطئ به
1: بلي وك مشترقود أشخاص إيقو بشراوان حساس قلكي تعديد بينا اختاقو روجانا دستعملين مرطب ناس تعملين مدودة واقع شمسي ناس تعملين يا هن كنا بشراوان دهني بس مواد اند استعمال دك وك مثلا غسولك سالسلك أسيتيدية أو جي مقشرة وفيتامين سي جي بسرد أو جي تهيج أو أحمرار وحساسية جد
0: يعني شاشتي هنا خلكي ما تكفينيش برقو قال كي فيتامين سي بلاف بويا بكاراني ناوي واستخدام عويش بو روش بو وجه قالك بكارتينن
1: بلي راستي نخشتين غازنات كنجي يعني نزانن شاوا استعمال بكن وقاتي دواجي منتجاتي بيري نباشن يعني أو جي مقشرات تفاعل بها بريد
0: دكتورة هجر يك زيتي دينا دفي أو جي مرطب واقبة يان تبرز قريك تنش برقو تتحس الزيتي بري مرطب دينا بداية
1: أو زيتي وما إجهب دو اختلاف تبين قاعدة سيروم يعني فيتامين سي دا ما إيدي منحل في الماء دا زيتي دا منحل في الزيت فآ زيتي لازم إيه بشراوان جاف وحساس تن استعمال بكن برقو رطوبة عايزي دي نمناسبش بشرا دهني بيشتما او مادة زيتي مسا ما تادقرين فحباش بيتخينة
0: بشراك هاي مختلطة او ايش بك دكتورة؟
1: مختلطة براسيش بشي تشيتر يعني فيتامين سي قلكي مناسب بشرا مختلطة نحساسة وندهنية قلكي مناسب جير
0: ويكي جاني استعمال بك اف يا زيت
1: مائي تشيتر
0: اف تشيتر
1: امتصاص اوي بهتر وسيفيك سر بشري بس انه دبي تخزين اوي باش با مائي جبو اكسدي زوبير تشيني
0: دورا قلك جارات تنري ام قش تقريبا دبي عدر بعض بن مي فتراك يستعمال بكن ومي بسكن مي فتراك دندي سابي استعمال بكن دبي جنجو او فيتامين سي جي جرك تزو استعمال بك وتزو بغيرين زو بقهر حر بمينة نباش جرك تقيسي بمينة او علباية البامرة ذكر يعني بشتي مرة ذكر
1: او متعوي ناجمه هكي حتى دمهاي او كافي يعني انو في فترة يوم استعمال بك عبوات خلاص بي بس كو خلاص نبو تحتفاظ بيكر وك مشتربو دوي تلوني براكبينة يعني مجرد انك هنا انا منتجات اجنبي هنا عبواتي وان هوا ناكشينة فابدا اكسدي بيرتشينابه بينما الجمة يعني نجي يعني بيت قنياها بيت مراقبة لوني يبكى لونينا أو لا تذكر زري فاتحة وزري غامق شيء ويا بشتي وينا لونينا طاريب فأبانا نما شيء بستعملين ويتعداوي هي نما في دائه
0: إيجو يوم استعمال لك بشتي أو طريقة جو دسبيك بشتي سي حفطية أو جي تعديدك يعني مثلا بلكي هجر تعدين نبينا في دي جي نابينا
1: يفضل يعني بشتي جو تعدين نديت حرقة أحمرار تهيو تشينو بكرو روتينك يوم شهر تشتر يعني وقت قلت انه ممكن في دينا بينقو يومين نستعملين
0: تيجي تخازل تالي بيجا دكتورة وكشيرات شبو كسي قو فيتامين سي استعمال
1: راستي بشرا مرو او يعني مهم جمرر دي هاوينا قرم لازم فيتامين سي مرطب دودة باستعمال كرا وبشر واقك شمسي طبي افانان يعني وسباسي اوت
0: يلاك سباس جبو تو تفليبونا تا دكتورة بريفان تمو تختورة جلدية بمربو ساعت خوش زور سباس دكتورة
1: أهلا وسهلا سرجع
0: وی هف پیوینه گهدارین نه هجام گیهان داویا خلک خواه ساعتا و تفده خوش ساعتا حوالی مجیل کنترول خوش دیانا شیخ موس هیوا عبدالقادر اجید دل دایوس بورا بومینت خوشید بخاطره و.

ايرو جدست حسنا حبيب سرقشت او حيران ماز من عشق محبت بو النصيب سوداي سر قردان ماز عشقي قلك سوداكرن بمقلب موداكرن نورا جراون داكرن موساي عمران ماز قلزم بحرين دهفتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز.

سباك من وافس مام بحبك تقول يا سلام واختباك من وافس مام وتحاكي بأجمل كلام أدبج

تختك شكنج هواي شباك لدنج قشاي حوري بننج ودنياي إيسا سبران بيتناي هاور دلال هاور دلال تاسا سپی آوا زلال تدگو بخو مدگو حلال تاق تاق چکن جهوائی

تاني تاني تاني راجعين انا وانت تاني.

مال خرابة ولا تحربه زي بيازي خالصي مخلصي بيت الأمني تكعيلي لا نادو نهيم زل برنافة تلاكتن البادلة مدسا تيه برشاريني مال خرابة ولا تكعيلي تيه فاسبة لقارجي تشافة مساكني أنا زانب تقيزي وأنا زانب تبوكي أنا زانب تجنبية سردب ولا في تيب خيلي ويسار صالة حفتا وحيشتا يدلة مكتتا شماتية خجم بالشاري لا لا مال خرابة حفت حب رايتان حفت حب خنجة من جبون.

بوارا بوارا رنگين ظالما قيزا ظالما بوارا بوارا رنگين لسريا مزازان دبنيا مدا بينغول سرحدا شرف دين برق مال باوة تليا مباركرنا لزازان مجار اندانين اسباب نمروان شوپ مال ودگرين نانا ولا منفس بخبردا زازان مجار مبالا خدا سكان وگرتين منواجات پشيا كان پشين مبالا خدا دبنا سازرين چاو وارش بريا وان لگ لگن دبو لب وان تنك منا پل کاغل جغار سپين بكمو کالازو تمزين من بالا خدا تاخم سنگو بره وان کاری غزال سر ممکه وان سار قرات ممکه واسپين منا سف ملتي حنار درك دق دقين منا غاز و جاقية جيران لنا لسر ما سازرين و زيوين زجير دار خالص مخلص یاد زر رشاتين لالا ربيا قربان وزه واشق و سوداليه بشو بالا آرتم ظالما قيزا ظالما ناوه و تلي اردية دناجر ابونه و كوله و غزمه چين آيه جرا قحوه دكالين آدنه دسمال گرتيه هدي هدي يواش يواش بسرده دكربا وشين منا قاز و قلنگه بريا جرين سال جاره كسره خونه دزوزانه بینگول و سرحده شرف دينه دخين السعود و طالح و اقبالا قل خور طال جمره به عالم قتنين از نکوه لفدرا شهاداش جماعتا حاضر راك

بابا دوريش وزش خورا دقرم الروكاف دنيا من فادا فادا خبردا شام حلب حمس حامود حماي كركوت كربلاء من خبردا مكة مكرم مدينة من ناور كريت وابيا كبري حجر اسود جيت توباي من خنافة تقري عرفاي نانا ولا

ربي يا قربان سبي يا وزاد شو مالا بابا تالي يا خمي فاني ربي يا حيران سبي يا وزاد شو مالا بابا تالي يا خمي فاني منا هسيرا بابوكا عفدا البرقل كانوا باجا من افاس باجا خرا كرغو داري مبارك.

قال وبقال الدورة بدني حنمار خراب للتمامة تسفروتم بتو

مسخيتر بشاوت وخوش مسخيتر كاري غزال عدر ممنتكو مسخيتر بشاوت وخوش مسخيتر سرمسا قاجري سرمسا قاجوني بشاوت الحمر من فيضا فيضا خبر ضاي فراتي بلجو قاشد من رفيقي كانو ترسي قميش يا خدا سر لسيني عربا من دفتر الزمان من قلم من حافظ قرآن لول جاميات ديار بكر سر سبع عيدا قربان ودز خراد خين من وزبر لبيالي والد قلبين فل بفل طاقم سيومر بكار غزال دقانا واجوت زرم مقام مقابا بالو خيالا خنه برداشت رفي ربي عالمتان فساندش قرآن آوه الله.

داني تريا ورزي قرغي فوباني تي مالا مشو داني كوني لاوكي خلقين قتون دنار داداني عربي كوري نمالا مكري تزاني تكري تزاني تي بيسر القاشي شاري مسكني واقابل بليل روكي قرآن المراد خوني بچنو شار زماني ازي حيرمام ازي بيسر قنزانا بتزازاي تقرماني تو عربي مال خرابي تتركي دي ساتر روما واني انا زانب تو كرمان جي وزي باكم بيشم وري انا زانب تو دملي وزي بزازاك بيم كينام بي انا زانب تو عربي وزي بيشم تال وري انا زانب تو تركي استنبولي ازي بيسي مقام كي قرام باكم

ما الخراب من ادق السبيه سجار السبيه قال غزال عدل من ادق السبيه سجار السبيه استركر عثمان اشما وني قبي من قال غزال الخيمه ابن بريد قال تومه كلامك قلب قلي بسونا قسم او مالك قيجو بوكتات يمين عاشق جوا بالا خراب يا بي قراش دي دور يمين خانك خانه دلا وشريف توز ابن زبروز باريه او مالك عقيد بوكتا ضاحي دخاز برا مال شبان وقابان قنجاب عين اليقين وري تشكدر خالد دي قال قال قوتنا دا قتنا لا مالا وشبان وقابان شما عقيد بوكتا ضاحي بشكل كون باب عبد الحميد آوائي لخيمة بن بري بشيته بفردية بمسينة بقمقم بقحوية سمد شعب قدات مدائما شور مشور حزر حبدن بيجي من حسين فاري